0: الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
1: مع من تتحاور
3: ونقدم الخبر كما هو
4: على قناة ميدان تي في.
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديان تي في، الخبر برؤية جديدة.
5: Le saviez-vous? Avec les forfaits mobiles de Inouï, vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu'à moins 50% chez plusieurs partenaires prestigieux comme Pathé, Samsung, Flormar, Mobilium, Manjouet, Beauty Mall et bien d'autres encore. Alors qu'attendez-vous? Découvrez-les vite pour en profiter sur votre application My Inouï, rubrique My Deals.
6: Inouï, Sir Bait.
7: معنا دائما في متابعة لمحطة مدئة إلى أحوال الطقس.
8: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم مشمسا على الساحل شرق الحسيمة وفي مناطق سفيلات ودرعا وسوس وماسة ومنطقة السمارة، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بالرباط، 33 درجة بالدار البيضاء، 27 درجة بطنجة والصويرة، 28 درجة بالعيون، 40 درجة بمراكش، و 38 درجة بفاس. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا في الجنوب الشرقي من راست، بينما يكون الطقس صافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 23 درجة بالعاصمة وبجاية، 38 درجة بتمن راست، 32 درجة بغردايا، 33 درجة ببسكرا، 26 درجة بوهران، و 25 درجة بعنابة. تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا في كافة أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالعاصمة وسوسة، 24 درجة بالمنستير، 27 درجة بمدنين وصفاقس وجابس، و 32 درجة بتوزر.

0: تطورت العالم وأحداثه في نشرة مفصلة معك الزميلة اعتماد السلام. أهلا ومرحبا اعتماد.
1: مرحبا فرحانة، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوين نشرة المنتصف: بعد فاجعة انهيار عمارة سكنية في فاس خلفت مقتل 9 أشخاص، النيابة العامة تأمر بفتح بحث قضائي وتؤكد حرصها التام على التطبيق الصارم للقانون والتعامل بحزم مع كل من ثبتت مسؤوليته. حرب شرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة، وحديث عن مبادرة صينية باكستانية في محاولة جديدة لإنهاء الحرب. القضاء التركي يعلق نشاط قيادة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد. قرار يأتي بعد سلسلة توقيف لأكثر من 20 رئيس بلدية ينتمون للحزب خلال الأشهر الماضية. في الصفحة السينمائية، سعيد حميش بالعربي المخرج والمنتج المغربي يقدم فيلمه البحث عن الطائر الرمادي ذي الخطوط الخضراء ضمن فئة أسبوعي السينمائيين بمهرجان كان السينمائي الدولي. ومنافسات النسخة 50 من جائزة الحسن الثاني للغولف والنسخة 29 من كأس لالا مريم تتواصل لليوم الثاني على التوالي بمسالك الغولف الملكي دار السلام بالرباط. بعد فاجعة انهيار عمارة سكنية أمس في فاس والتي خلفت مقتل 9 أشخاص، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة أنه على إثر الحادث أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي معمق ودقيق من أجل الكشف عن كافة الأسباب وتحديد المسؤوليات. بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أكد أنه حرصا منها على حماية أرواح المواطنين والمواطنين، فإن النيابة العامة تؤكد حرصها التام على التطبيق الصارم للقانون والتعامل بحزم مع كل من ثبتت مسؤوليته عن هذا الحادث الأليم. من الجانب التقني، عوامل عدة يمكن أن تؤدي إلى حدوث هذه الانهيارات، كما يوضح محمد جمال بنونة المهندس والخبير في تدبير الكوارث من الدار البيضاء.
2: العامل الاول وهو عدم تتبع هذه البنايات اللي هو بالخصوص اللي تتسمى بالفرنسيه لوطو كونستركسيون، يعني الناس كيبنيو بنفسهم. مع الاسف لاحظنا انه في هذه المشاريع ما تيكونش التصميم ديال الخرسانه المسلحه، تيكون تصميم ديال المهندس المعماري اللي هو اجباري بالنسبه للرخصه ديال البناء، ولكن تصميم ديال الخرسانه المسلحه اللي هو مهم غير متواجد، لانه ما كاينش قانون اللي تيفرض على انسان اللي تيبغي يبني انه يقدم هذا التصميم ديال الخرسانه المسلحه. المساله الثانيه اللي كنظن هو انه كاين تفاعل كذلك من ديال الارضيه، كنعرفوا بانه كانوا عندنا سنوات ديال الجفاف وجات الامطار من بعد، ممكن انه هذا العنصر هذا غادي يكون سرع في الانهيار ديال العماره. ما تنقولش على انه هو العنصر الوحيد، ولكن في غالب هذا النوع ديال

0: القطاع ديال البناء، وبكل افتخار انه اليوم كنصدروه خارج المغرب. 2026 كاين بنايات تغيروا، كاين تعقيد في البنايات، وكاينين اخطار اللي هي ولات جديده، لاننا ولينا كنبنيو دابا على المستوى العمودي ولكن ماشي على المستوى الافقي، لانه كاين مشكل ديال الارض ولا تقليله في المدن، كاين ضغط كذلك ديال الطلب ديال السكن الى اخره.
1: محمد جمال بنونة المهندس والخبير في تدبير الكوارث من الدار البيضاء حاورته الزميلة وفاء توزري. أبلغت الحكومة الموريتانية مساء أمس سفير جمهورية مالي المعتمد لدى نواكشوط احتجاجها على خلفية ما قالت إنها أحداث شهدتها السفارة الموريتانية في العاصمة المالية باماكو في وقت سابق. وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج في بيان إن الوزير محمد سالم مرزوق أوضح رفض موريتانيا القاطع لمثل هذه التصرفات، وأكد ضرورة احترام البعثات الدبلوماسية والالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل بين البلدين. حراك دبلوماسي مكثف لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة، أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن الصين تدعم جهود الوساطة التي تقودها بلاده لإنهاء الحرب على إيران، مشيرا إلى تقديم مبادرة مشتركة تتكون من 5 بنود بالتعاون بين إسلام أباد وبكين لدفع مسار التسوية. وأكد أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيبدأ غدا زيارة رسمية إلى الصين لبحث مستجدات هذه المبادرة الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. يقربنا أكثر من مضامين بنود هذه المبادرة جاسم تقي المحلل السياسي من إسلام أباد.
2: مبادرة من 5 نقاط، أهمها أن يوافق طرفان على العودة التدريجية للالتزام النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات الأمريكية. النقطة الثانية، إفراج الولايات المتحدة الأمريكية عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج والسماح لها بتصدير النفط بحرية أكبر. والنقطة الأخرى، الاعتراف بالدور الإقليمي الإيراني وعدم استهداف نفوذها في المنطقة بصورة مباشرة، أيضا وقف الحرب غير المباشرة بين الطرفين سواء عبر الهجمات السبريانية أو الاغتيالات أو استهداف الحلفاء الإقليميين. و النقطة الأخرى هو تحييد ملف المواجهة مع إسرائيل عن المفاوضات الأساسية مع واشنطن، إنشاء إطار اقتصادي إقليمي جديد تشارك فيه الصين وروسيا ودول آسيوية، بحيث يتم تقليل الاعتماد على النظام المالي الغربي والدولار الأمريكي. والنقطة الأخيرة، أن لا يبقى الاتفاق محصورا بين طهران وواشنطن فقط، و تؤمن إيران أن وجود وسطاء مثل باكستان والصين وسلطنة عمان وقطر قد يساعد على بناء الثقة.

0: بحسب الوزارة التي نددت باستهداف إسرائيل مسعفين لا يحملون أي أداة عسكرية بل معدات طوارئ إسعافية لأداء عملهم الإنسانية. ولمواجهة وجه الحرب البشع وتداعياتها المؤلمة في قطاع غزة، أقام معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى مركزا تعليميا مؤقتا في مخيم للاجئين بمدينة غزة لتعليم الأطفال النازحين العزف على الآلات الموسيقية، في خطوة ترمي إلى التخفيف عن هؤلاء الأطفال ومحاولة تضميد جراحهم النفسية في ظل حالة الإحباط العام التي يشهدها القطاع. من غزة نتابع روبورتاج مراسلنا سيف الصويطي.
1: يغني أطفال غزة من جديد، فالعودة هنا ليست إلى مكان فقط بل إلى شعور افتقدوه طويلا. داخل مخيمات النزوح في مدينة غزة تجتمع سارة برفقة أصدقائها وهم يعزفون الموسيقى بعد انقطاع لأكثر من عامين ونصف جراء الحرب التي دمرت معهدهم وآلاتهم الموسيقية.
2: في أوقات بتحس كأنه الطريقة الوحيدة اللي تعبر فيها عن شعورك هي بالموسيقى بالأغاني مش بالكلام. خلال الحرب طبعا تعرضنا أكيد لضغوطات كتير من قصف ونزوح ومجاعات وأشياء، فهذا كله طبعا بيأثر، الكلام ما بيقدر يعبر عنه، فالموسيقى هي الحل.
1: دقات الطبلة هذه ربما لمستمع عابر هي إيقاع موسيقي، ولكن بالنسبة لعازفها محمد ذي الأعوام 9 فهي سبيل للتعافي من صدمات الحرب التي تعرض لها، فيما يؤكد منسق معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى فؤاد خضر.
3: حاولنا تركيب خيام لاستمرار برنامج الموسيقى، نحاول نخرجهم من أجواء الحرب، نغير نفسيتهم. كثير نجحنا في يعني معالجة بعض الأطفال على

0: تشدار أوغلو لمح فيه إلى إمكانية عودته لقيادة الحزب، الأمر الذي وصفه المحلل السياسي شكر كوتشوكشاهين انقلابا على الديمقراطية.
1: هذا قرار سياسي وليس قانوني، ولا أعتقد أنه من مصلحة تركيا ولا الحزب الجمهوري. ليس من باب المصادفة أن يصرح السيد كيمال كليشداروغلو تصريحا قبل يوم واحد من قرار المحكمة، والذي أعتقد أنه كان يعلمه، ويتحدث عما وصفه بتنقية الحزب والدعوة إلى منحه الثقة.
0: وفي حين تؤكد الحكومة التركية استقلال القضاء، تتهم المعارضة السلطة باستخدام المؤسسات القضائية والمعارك القانونية لاستنزاف حزب الشعب الجمهوري في مرحلة توصف بأنها من أكثر المراحل حساسية في المشهد السياسي التركي. لميديا يوسف الأمجد، أنقرة.
2: الرئيس التركي رجب طيب

0: المنتصف اعتماد سلام. أهلا بكم من جديد مستمعينا، وشكرا لاستماعكم لميديا. تتواصل بمدينة طنجة في اليوم الثاني والأخير أشغال الدورة الأولى للمناظرة الوطنية البحرية تحت شعار المغرب أمة بحرية صاعدة، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وطنيين ودوليين وفاعلين في المنظومة البحرية. الحدث المنظم تحت الرعاية الملكية تنظمه وزارة النقل واللوجستيك، ويروم صياغة رؤية مشتركة وتوصيات استراتيجية ترسخ مكانة المغرب كقوة بحرية رائدة على صعيدين الإقليمي والدولي، والموضوع محور ضيف المنتصف. ويسعدني أن أرحب بضيفنا اليوم الأستاذ حليم حميد، رئيس مؤسسة المغرب الأزرق. أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
1: السلام عليكم، جمعة مباركة.
0: شكرا لك أستاذ حليم. طبعا يتعلق الأمر بأول مناظرة وطنية بحرية، ما أهميتها برأيك؟
1: أولا لابد من الوقوف عند السياق، لأنه سياق جد مهم في ظرفية في الزمن والمكان. أولا يأتي بعد، يعني بعد محطات بدأت أولا بترتيب البيت الداخلي، لا من حيث يعني ترسيم الحدود البحرية، ثم توسيع المنطقة الخالصة، ثم كذلك مخطط تهيئة المخطط الوطني تهيئة الساحل. يأتي بعدها يعني ما يشهد العالم من تطورات وتحولات، خاصة بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ثم ما يجري في الخليج من إغلاق الممرات والمعابر البحرية. هذا يفرض يعني التقاط هاد الإشارات والتدخل، ويعني طرح رؤية وطنية استباقية تنسجم مع التحولات الحالية. بالنسبة لإحداث هاد اللجنة، في اعتقادي الشخصي أنها يعني حان أو أنا الوقت لنوحد الجهود وتجميع

0: الاقتصاد الأزرق. مفهوم الاقتصاد الأزرق هناك كما قلت أكثر من نشاط مرتبط بالبحر، من صيد بحري، مواني، سياحة، طاقات متجددة. التعدين يفرض على الدولة إنتاج آلية تسهل الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، لأن كما قلت نحن مرتبطون وعندنا التزامات دولية ونحن جزء من هذا العالم.
1: نعم. طيب أستاذ حليم حميد، بالنظر إلى طبعا الموقع الجغرافي المهم للمملكة، وأيضا بنظر لاستقرارها وبنيتها التحتية وخبراتها اللوجستية أيضا، كيف يمكن وكيف تطلع أيضا حاليا بلعب دور مهم في تعزيز المبادلات الإقليمية وأيضا فتح الباب أمام بلدان الساحل على المسالك التجارة الدولية كذلك؟
0: بالنسبة لهذه النقطة بدأت كما قلت يعني بالتدرج، إذا تتبعنا جميع الخطب الملكية السامية ابتداء من مخطط التنموي والأقاليم الجنوبية نلاحظ هناك تدرج في التوجيهات الملكية، أولا كمخطط تنموي، ثانيا يأتي الإشارة إلى الاقتصاد الأزرق، ثم بعدها تأتي المبادرة الملكية الأطلسية التي تجعل بالتدرج أن الأقاليم الجنوبية هي منصة الاقتصاد الأزرق. بعدها يأتي يعني التوجيه نحو المبادرة الملكية الأطلسية التي تفتح لدول الساحل بوابة نحو الأطلسي، وهذا يعني هذه رؤية ملكية سادة.

0: 12h30, 13h30, le grand journal Soukaina Aziz.
1: Vous écoutez bien à l'écoute de Média, il est tout juste 13h, tout de suite le flash d'information présenté par Manal Rehouk. Bonjour Manal.
2: Marhaba biki Soukaina, ahlan bikoum moustamaïna al-kiram. أهلا بكم مجددا. وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات اتفاقا لضمان ائتمانين جزئي بقيمة 450 مليون يورو، وذلك للمساهمة في تمويل برنامج الاستثمار الخاص بالمجموعة المغربية الرائدة عالميا في حلول تغذية النباتات والأسمدة الفوسفاتية. وأوضح بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن هذا الاتفاق يهدف إلى دعم تعبئة تمويل أخضر بقيمة 530 مليون يورو من قبل بنك باريبا وسوسيتي جنرال. وضف المصدر أن توقيع هذا الاتفاق يعد خطوة أساسية في تنفيذ برنامج الاستثمار لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات للفترة 2023-2030، حيث يضمن موارد مالية طويلة الأجل من مؤسسات مالية دولية، ويمهد الطريق للتنفيذ الفعال لسلسلة من الاستثمارات المخطط لها. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه تم إحراز تقدم طفيف بشأن إيران، مضيفا أن إنشاء إيران نظاما لتحصيل رسوم لعبور مضيق هرمز أمر غير مقبول ويجب ألا تقبل أي دولة بذلك. إلى هذا أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي التقى مجددا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي لبحث المقترحات الرامية إلى حل الخلافات في المفاوضات بين طهران وواشنطن. ويجري نقوي الذي يقوم حاليا بزيارته الثانية لطهران في أقل من أسبوع محادثات ولقاءات مكثفة مع المسؤولين الإيرانيين. ومنذ وصوله إلى إيران أول أمس الأربعاء التقى بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي ونظيره الإيراني إسكندر مؤمني. أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على البلاد والمتواصلة منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم إلى 3090 قتيلا و 9400 مصاب. سياسيا أكدت قيادة الجيش اللبناني أن ولاء عسكريها هو للمؤسسة العسكرية فقط، وأنهم يلتزمون بتنفيذ واجباتهم الوطنية بعيدا عن أي اعتبارات أو ضغوطات أخرى، وذلك ردا على عقوبات أمريكية شملت أحد ضباطها بتهمة تسريب معلومات استخبارية مهمة إلى حزب الله خلال الحرب القائمة مع إسرائيل، وذلك في أول إجراء أمريكي من نوعه ضد عسكريين لبنانيين. أعلن منسق الإغاثة في حالة الطوارئ بالأمم المتحدة توم فيلتشر أن المنظمة ستخصص حوالي 60 مليون دولار من صندوق الطوارئ للمساعدة في احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وستنشر المزيد من الموظفين. وتصاعدت المخاوف الدولية من الانتشار المتسارع لفيروس إيبولا في كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا مع تسجيل مئات الإصابات وصعوبة السيطرة على التفشي، لا سيما وأن سلالة بوندي بونغيو لا يتوفر لها علاج أو لقاح محدد. نهاية هذا الموجز، شكرا على المتابعة. بعد الفاصل تعودون مجددا إلى سكين عزيز.
3: التحديات مشتركة، الخطر الداخلي كبير والضغط الدولي كبير. بين لبنان والعراق كثير نقاط التشابه وكثير التحديات. ملف حصر السلاح مثالا، كيف يمكن حصر هذا الملف بين عجز الدولة عن حصر السلاح وبين الضغط الدولي الكبير والوازن؟ هل من سبيل للحل؟ تابعوا.
4: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت ابتداء من 1:30 زوالا على ميديا. 12h30 13h30

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح في 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز ثانية.
2: أهلا بكم، معكم منار قوق. أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في كلمة

0: 2025، ولكن أيضا من خلال ما ركموه من خبرات وكفاءة وشبكات علاقات دولية. وأبرز عزيز أخنوش أن المتطلبات التنموية لهذه المرحلة تقتضي الانتقال إلى شكل جديد من الارتباط الاقتصادي بين المغرب وأبنائه في الخارج، يقوم على الارتقاء بالتحويلات المالية إلى مشاريع استثمارية منتجة قادرة على خلق الثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل وتعزيز الابتكار والتنمية المجالية. قضت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بسجن الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب 10 سنوات بتهمة التدليس خلال توليه المنصب. وتتعلق هذه القضية بتقرير أرسلته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس إلى مجلس نواب الشعب السابق عام 2020، تتضمن معطيات تتهم رئيس الحكومة حينها إلياس الفخفاخ بتضارب المصالح لعدم تخليه عن حصص يمتلكها في شركة متخصصة في تدوير النفايات حظيت بمناقصات حكومية. وتولى شوقي الطبيب المعروف في الأوساط القانونية والذي تولى الدفاع عن عدد من الشخصيات المعارضة المسجونة رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس من العام 2016 إلى العام 2020. أعلنت منظمة الصحة العالمية قبل قليل أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجمة عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مستوى مرتفع جداً. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه تم إحراز تقدم طفيف بشأن إيران، مضيفا أن إنشاء إيران نظاما لتحصيل رسوم لعبور مضيق هرمز أمر غير مقبول ويجب ألا تقبل أي دولة بذلك. إلى هذا أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي التقى مجددا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لبحث المقترحات الرامية إلى حل الخلافات في المفاوضات بين طهران واشنطن. ويجري نقوي الذي يقوم حاليا بزيارتها الثانية لطهران في أقل من أسبوع محادثات ولقاءات مكثفة مع المسؤولين الإيرانيين. نهاية هذا الموجز بعد الفاصل، برنامج أو حلقة جديدة من برنامج اقتصاد للجميع رفقة أسماء بشري.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
2: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم نخصصها للألعاب الإلكترونية، صناعة تتجاوز السينما والموسيقى، والمغرب يبحث عن حل

0: أكثر ازدهارا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشير خبراء الاقتصاد بأن هذه الصناعة ستشهد انتعاشا كبيرا خاصة مع توجه المملكة الجديد لدعم هذه الصناعة وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. فما هي الحوافز المطلوبة لتعزيز هذه الصناعة؟ كيف تحولت من وسيلة ترفيه وضياع للوقت إلى وسيلة جذب للمستثمرين من مختلف بقاع العالم؟ وما هي إمكانات المغرب من أجل تطوير هذه الصناعة سواء من حيث المنافسة أو خلق مجال للألعاب ترقى بالمستوى العالمي المطلوب؟ محاور أخرى نناقشها اليوم مع الأستاذ محمد أمين المحفوظي، خبير في التحول الرقمي ودكتور في علوم المعلومات والتواصل بجامعة نيس. أستاذ أمين المحفوظي، أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا بك سيدتي، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا أستاذ محفوظي. إذن صناعة الألعاب الإلكترونية اليوم تعتبر من المشاريع الواعدة التي ستساهم اليوم في دخول المغرب لمجال اقتصادي جديد. أولا، ماذا يعني الاستثمار في هذا المجال، أو بالأحرى ما أهمية هذا القطاع وفي هذا التوقيت؟
1: هذا موضوع يعني يأتي في سياق عالمي وسياق وطني مميز،

0: إذن الألعاب الإلكترونية تعد بالمئات، وليس كما هو الشأن في الماضي كنا فقط مستهلكين كما قلت للترفيه. الآن أصبحنا ننتج هذه الألعاب الإلكترونية وفي قطاعات عديدة يعني، وليس فقط في قطاع الترفيه.
1: طبعا هذه الصناعة كما أشرت أستاذ المحفوظي تعتبر من الصناعات الحديثة اليوم، وفي ذات الوقت توجه عالمي جديد. وزارة الثقافة المغربية تراهن اليوم على عهدات هذا القطاع، وتفيد بأنه تجاوز قطاعات ثقافية أيضا أساسية اليوم كالسينما وحتى الموسيقى، ويمكن أن تتجاوز قطاعات أخرى حيوية كبرى في المراحل المقبلة. السؤال الآن، ما هي حظوظ نجاح المغرب في هذا القطاع؟ ماذا كيف يستعد؟ على ماذا برأيك سيعتمد من أجل وضع هذه الصناعة على قائمة الصناعات التي تعزز اقتصاد المملكة؟
0: نعم، هذه الصناعة على مستوى ثقافي أو اجتماعي أو سوسيو اجتماعي، فربما الحديث يكون مغايرا، لكن ليس هذا موضوعا الآن. لكن على المستوى الاقتصادي فنعم، هذه التجارة أو هذه الصناعة فاقت صناعة السينما وصناعة الموسيقى، كما كان الشأن أيضا بالنسبة للتكنولوجيات السابقة. فالآن الفيسبوك واليوتيوب وستريمينج ويعني منصات الفرجة ومنصات الأفلام الرقمية إلى آخره، فاقت بكثير ما تنتجه قاعات السينما، وهذا تحول مجتمعي ربما قد نناقشه في إطار آخر. لكن هذه التجارة وهذه الصناعة إذا كان المغرب يعني قرر الاقتراب منها، بل أنه الآن في خضم تنزيل استراتيجية وطنية بكل مقوماتها لأجل إنجاح هذا الورش. أولا على مستوى البنى التحتية للاستقبال، يعني إنشاء، أولا القرار قد نزل والحكومة اتخذت هذا القرار، إنشاء مدينة صناعة الألعاب الإلكترونية في مدينة الرباط، رابا جيمين سيتي، وهذا مشروع ضخم، وتقريبا نفس السيناريو في تطوير هذا القطاع كما وكان الشأن في بلدان أخرى من بينها اليابان والتايوان وأمريكا.

وكسبي رواتب أعلى. فطريقة التحفيز وطريقة جلب الشباب للبقاء في وطنهم بتشجيعهم على خلق مؤسسات وخلق شركات، وتحفيزهم أيضا على ليس فقط الخلق والإنشاء ولكن الاستمرارية في العمل داخل هذه الشركات بتحفيزات ضريبية، تحفيزات ربحية، تحفيزات عقارية إلى آخره. هذا يعني موضوع عام، لكن معك حق، هذا يعني هذا القطاع بالذات هو قطاع معولم، يعني

0: لها من الإعراب، يعني لا تصب فعلا أو فعليا في صالح هذا الشاب أو هذا الصانع الرقمي كما يتصوره هو، لا كما تتصوره الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.
1: أكيد.
0: وهذا مما يؤدي إلى هذا النوع من الاستقطاب، وخصوصا في هذا المجال. فالاستقطاب في المجال الطبي مثلا الطبي لا يسري كما تسري به الأحوال في المجال الرقمي وفي المجال الألعاب الإلكترونية بالخصوص.
1: طيب أستاذ محفوظي، نتحدث ومناسبة هذا الحديث عن هذه الصناعة الحديثة اليوم، والتي طبعا تضخ ملايير الدراهم في أو الدولارات سواء وطنيا أو حتى عالميا، عندما نتحدث عن موروكو جيمين، نتحدث عن جايتكس، نتحدث عن تظاهرات ومعارض بهذا المستوى العالي اليوم، وهذه المشاريع كلها كيف يمكن أن تساهم في تحسين صورة المغرب في هذا المجال التكنولوجي، وبالتالي تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمزيد من الشباب أيضا المغاربة للانخراط في هذا القطاع؟
0: يعني أن رصيد المغرب في عدد التظاهرات وعدد يعني الأنشطة التي تروج للوجهة المغربية في هذه المجالات رصيد هائل، هذا لا يشك فيه أحد ولا يزيد فيه أحد. لكن كما تعلمين أن المثل الشائع يقول أن كل شيء إذا ما زاد عن حده انقلب إلى ضده. فالمطلوب الآن هو أن تكون بموازاة لهذا النوع الهائل من الأنشطة والترويجية يعني التي تظهر الإرادة السياسية ومكانة المغرب في هذا المجال والقدرة الشبابية في هذا المجال، في هذه المجالات يجب أن تتبعها إجراءات واقعية على أرض الواقع، لا تصيب الشباب يعني بصدمات كهربائية عندما يعودون إلى الواقع ويبدأون الاشتغال الحقيقي في هذه المجالات. وهذه الاستراتيجيات هي الوحيدة القادرة على استكمال هذه الحركة التي بدأ المغرب يقوم بها منذ قد نقول بأكثر يعني دقة منذ أكثر من 5 سنوات على الأقل. وهذه التظاهرات العالمية التي يستقطبها المغرب دون غيره ودون بلدان أخرى يجب أن تتبعها بصفة تلقائية وآنية استراتيجيات حقيقية تبرمج على أرض الواقع وليس فقط في الأبجديات أو على المستوى النظري. ولا يجب على القائمين على الاستراتيجيات أن يبتعدوا كثيرا عن الواقع المعاش للشباب وللفاعلين بصفة عامة، فليس الفاعلون في هذا القطاع

0: عملاقة مثلا، عندك شهر من التكوين على آليات الشركة وعلى ثقافة الشركة ويعني طريقة الاشتغال في هذه الشركة إلى آخره. هذا الشهر من التكوين الأولي لا عندما تقوم به حضوريا، فهذا يعني أنك ستتنقل بين كل المديريات والمصالح بطريقة جسمانية فيزيك على لمدة شهرين أو 3 أشهر حتى تتعلم شيئا ما إلى آخره. هذا يعني هذا التكوين المبدئي أو الأولي يقام به عن طريق ألعاب إلكترونية تدخلها عبر حاسوبك، وهذه الألعاب ذكية جدا، تختبر شخصيتك، تختبر تكوينك، تختبرك في مواقف معينة إلى آخره. وإذا ابتعدنا من التكوين قد نصل إلى الألعاب الإلكترونية في الحروب. فنحن الآن لا يخفى على أحد أن الحروب الآن تقام وتبدأ يعني وتنتهي بأدوات رقمية محضة، في أساسها هناك الدرونات، هناك الذكاء الاصطناعي، وهناك تدريبات الجيوش على مواقف عسكرية ومواقف ومخاطر من خلال ألعاب إلكترونية محضة. فأولا يجب أن نصحح هذا المفهوم، فالألعاب الإلكترونية ليست فقط للترفيه، ولو أن الترفيه هو الأصل في هذه الألعاب. وفي المغرب من هنا يأتي سؤالك، كيف يمكن المحافظة على ثقافتنا وخصوصيات مجتمعاتنا باستعمالنا لهذا النوع من التكنولوجيا؟ هنا تأتي الحنكة المغربية، ومن هنا يكون السؤال يطرح من جديد، إذا حافظنا على شبابنا هنا، والمشكلة تطرح عندما يستقطبون خارج البلاد ويأتوننا من الخارج بقوالب مستهلكة لا تتأقلم مع مجتمعاتنا، ويكون هناك الشرخ وتكون هناك المشاكل كما وقع في الماضي في أدوات التواصل الاجتماعي، وكما يحدث وما زال يحدث في مسألة الذكاء الاصطناعي.
1: يعني الهدف هو تحويل هذا الشغف، شغف الشباب، إلى ثروة وطنية تساعد الشباب على تطوير مهاراتهم، على الابتكار، وعن أن يدخل المغرب ويجد له مكانا أيضا داخل هذه الصناعة التي تعتبر اليوم من أسرع الصناعات نموا في العالم. شكرا جزيلا لك دكتور محمد أمين محفوظي، خبير في التحول الرقمي ودكتور في علوم المعلومات والتواصل بجامعة نيس. شكرا على هذه المداخلة القيمة.
0: شكرا لكم على الاستضافة مرة أخرى، وإلى اللقاء.
1: وشكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
2: ليس كل ما نراه على الشاشة عابرا، بعضه يصنع رأيا وبعضه يغير مسارا. حياة أونلاين يقرأ ما بين السطور الرقمية ويرصد التحولات قبل أن تصبح عناوين، من التفاصيل الصغيرة إلى التأثير في حياتنا. حياة أونلاين مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 زوالا على

0: حياتنا اليومية. بزاف منا بعض المرات سورتو في الليل ملي كيمرض لنا شي حد او لا كنحتاجوا انا نعرفوا الصيدليات اللي كاينين في مدينتنا او لا صيدليات الحراسه اللي كاينين، ما كنقدروش، اما خصنا ندخلوا لجوجل او لا ندخلوا الانترنت بصفه عامه باش نلقاو. كاين واحد مجموعه من الشباب مغاربه تبارك الله عليهم اللي هما داروا واحد المبادره رقميه سموها فارما 24، هو واحد التطبيق مغربي 100% اللي هو مجاني وكيقدر يجاوبك في لحظة. سعيدة جدا أني نستضيف عضوين من هذا الفريق اللي هو تبارك الله مجموعة من الشباب المغاربة. سعيدة جدا أن يكون معايا حمزة دليل اللي هو أستاذ اللغة الفرنسية وهو كذلك متطوع مع الفريق المطور للتطبيق. مرحبا بك معي حمزة.
1: مرحبا بك جنة وشكرا بزاف على الاستضافة.
0: مرحبا. معي كذلك هشام والديدة اللي هو مستشار ومطور أعمال رقمية ومتطوع مع الفريق المطور للتطبيق. مرحبا بك معي هشام.
2: شكرا شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بكم. انتم جوج كتمثلوا الفريق يعني

0: سائق يقرب الخدمات الصحية من المواطن.
1: Un problème. Un problème اللي كنعيشو كاملين. On attend souffert هو كتقلب على فارماسي. كتقلب على فارماسي tu cherches toujours le داك لو سيرفيس لو بلي بروش. صافي فاش بغينا حنا نبنيو الكونسيبت الكبير ديالنا لقينا بان هذاك الدومين ميديكال حنا نوسون با دي ميدسا حنا ما عندنا حتى شي علاقه بالدومين ميديكال حنا سيرفيس انفورماتيك ما كنبيعو دواء ما كنشريو دواء
0: مواسط
1: لا ماشي وسيط حنا هو واحد ليسباس كيقدر يدخل منه الطبيب يحط البلاكه ديالو بوين هادي غنقدر جوفي اكسبليكي ابري وكيقدر المريض يدخل يلقى البلاكه ديال داك الطبيب وكيكونتاكتيه نيشان لحقاش حنا ماشي كنحسبوا لنا اش كيدخلوا ما كنكوميرسياليزيوش حنا في يعني ليدي تبنات على هذا الاساس
0: انكم تجاوبوا على واحد الحاجه اللي هي كاينه في بزاف يعني كيقلب عليها المواطن المغربي اديستونس واخا ملي كنقولوا اديستونس كنقولوا تطبيق كنقولوا تخصص ديال هشام والديدا ملي كنقولوا تطبيق رقمي مغربي 100% سميتو فارما 24 يعني كيساعد المستخدمين أو الزوار لهذا التطبيق أنهم يلقاو خدمات صحية قريبة منهم. الزائر لهذا التطبيق شنو غيلقى؟
2: ألوغ اللي كان بعد في الأول المشكل اللي كان عندنا بين الزائر ولا المهنيين اللي في الدومين ميديكال سيكو كيفاش غادي نوصلوا لهم لو ميساج باش أنهم يفهموا حيت أوني داكور دابا كره الناس كلهم On est tous sur les réseaux sociaux. زعما كلشي كيدخل الموقع التواصل الاجتماعي ولكن ولاو واحد المشكل ديال انه الناس ولاو كيزربوا في سكرولين في كلشي دونك اشنو كيوقع كان خصنا نبسطو حيت لي دي كبيره دونك خصنا نبسطوها في مواقع التواصل الاجتماعي باش الناس يفهموها دغيا في واحد 3 4 سكوند 5 سكوند ولا في اون سول ايماج في تصويره وحده الناس يفهموا كيفاش
0: شنو هذا التطبيق للصالح علاش غادي يتيليشارجيوه
2: اي حيت دابا التحدي اللي تيكون هو الناس ولاو عندك 3 سكوند الاولى الا ما حبستيش باش يشوف باش يفهم بالزربه غادي يدوز والتطبيق ما غاديش يتعرف الوغ كو راه هو غادي يعاونو حل المشكل الكبير اللي عندنا في المغرب
0: صح وهادي نقطه كدار عليها انت نقطه تقنيه مهمه لانه شد الانتباه لواحد التطبيق اللي هو جديد على منصات التواصل الاجتماعي دير لي انت هاد بحال اللي غدير لي هاد الفيديو شرح لنا شنو هاد التطبيق انا كمواطنه علاش خصني نتيليشارجي هذا التطبيق
2: كاين عندنا واحد المشكل اللي كنعرفوه كاملين في المغرب هو باغ اكزومبل في الليل كنخرجوا كنقلبوا على فارماسي دو غارد كتبقى كيديروا كتكون واحد الورقه كتكون حدا لي فارماسي كتمشي لا فارماسي كتلقاها ساده هذا المشكل عندنا حنا عطينا اكسي لي فارماسيان وعطينا اكسي للناس الفارماسيان غادي يقول لك انا حال الناس غادي يدخلوا للتطبيق غادي يعرفوك راه هذيك لا فارماسي حاله ولا لا لوكاليزاسيون ديالها الطريق منين غادي يدوز النيميرو تيليفون ديالها باش يعيط ليهم يسول الا بغاش يديبلاصا باش يسول واش عندهم هذاك الشيء اللي محتاج الدواء ولا شنو محتاج دونك حلينا اول حاجه هو هذا المشكل ثاني حاجه بارابور لي ميدسان الوغ لي ميدسان كاملين شي مرات كنمشيو شي بلاصه كنكونوا نقدروا نكونوا ما عارفينش شي بلاصه ما عارفينش لي ميدسان اللي كاينين مع دونك كنقدروا ندخلوا
0: التخصصات كذلك
2: طبعا كل شيء اي واحد مهني في الصحه يقدر غادي يقدر
0: يعني انتم التطبيق ماشي فقط حيت هو سميتو فارما 24 ولكن هو ما تخصصش فقط في الصيدليات
2: حيت في الاول

0: غير الصيدليات الأطباء شنو شنو
1: كاينين
0: عندكم؟
1: لابوغاتوار، كاين لي زومبيلونس،
2: كينيزي ثيرابيوت،
1: لي كيني،
2: بارافارماسي،
1: لي بارافارماسي حتى هما.
0: ممتاز،
1: صافي هادشي اللي كاين
2: حاليا. كاتيجوري الطوطي
0: هضر هضر هشام على بني ملال. واش تطبيق جهوي خاص فقط بني ملال ولا هو تطبيق خاص بال يعني او نيفو ناسيونال؟
1: لا او نيفو ناسيونال، دونك اي واحد في المغرب عنده اكسي ليه، اي مواطن عنده اكسي ليه في المغرب، واي واحد في القطاع الصحي في المغرب عنده ليه اكسي. دونك باش يحل المشكل في المغرب
0: مشكل عام. واخا حمزه، شنو اكثر الصعوبات اللي واجهتوها في يعني في تنزيل هذا التطبيق؟ واش كانت صعوبه تقنيه اللي ربما نهضروا عليها مع هشام، او لا كانت صعوبه ديال الاقناع الناس اللي هما كيخدموا في المجال الصحي انهم يدخلوا عندكم وينخرطوا معكم في التطبيق، او لا تسويق التطبيق وتعرفوا لعامه الناس؟
2: دابا حنا صراحه دابا حنا كانت عندنا هذيك لا كونترانت اللي عندنا، حقاش قلت لك حنا 13 مختلفين ديتو، راه شي كيشرق شي كيغرب، ابليكينا لو سيستيم بيناتنا، حنا كريينا ديك لا ليزون بيناتنا، حنا كان عندنا لوبجيكتيف هو الفكره تمشي، ما سوقناش شكون اللي دار ولا. دابا خرجنا للتيرا لقينا بالله طحنا مع مشاكل، بانه بزاف ديال لي زابليكاسيون داروا مشاكل، الناس معطيات شخصيه كيتكوميرسياليزاو ايتترا، خدمنا على داكشي

0: يعني تحديات تقنية أخرى في الابليكاسيون في لي ميزاجور باش تقاد باش نحلو شي بوغ إلا كان باش دونك جينيرالمون هادشي اللي كاين وراه ما كاينش حاجة ما فيهاش تحديات.
1: طبعا تحديات كيف ما كاين تحديات كاين الناس اللي هما ما ما ما تاقوش في الأول ومن بعد اقتنعوا, وكاين الناس اللي هما كيكونوا كيشجعوا من من من البداية. لقيتوا انتم تشجيع وترحيب؟
2: لقينا بجوج فهمتيني, لقينا واحد الشخص لا داعي لذكر اسمه, تلقى لنا واحد الأسطورة في بني ملال يعني اوليو باش باش تعاوني ولا تخليني غير ابار قال لهم راه فاش غادي تدخلوا غديروا مود باس غياخذوا لكم المود باس ايتترا, ولكن ابري الناس فهموا. فاش نقول لك انا لحقاش لانستالاسيون راه كيديرها غير هذاك اللي بغى هذيك البوطونه الخضراء ديال اوفير بوين بوحدو كيطلب لو سيرفيس
1: هذا السيرفيس
2: على دوموند
1: هادو المهنيين كتهضر
2: المهني بغيتي تطلع البلاكه ديالك راه ما عندها حتى علاقه بالبي سي ديالك كتدخل هادوك لي انسكريبسيون صافي
1: هاد هذا هو اللي شرح لنا انه طمنتو نتوما الناس اللي
2: ما بغيتيش دير غير انسكريبسيون
1: واخا
2: الناس ما كيدخلوش حتى حاجه اكسي ليبر
1: واخا هضرتو من البدايه وانت كتاكد على انه حنايا ماشي وسيط, حنايا كنقربوا كتقول بان التطبيق حنا ماشي وسيط ما بين المريض والخدمه الطبيه, وما كنقدموا مواعيد ما كنعطيو استشارات او لا كتحدوا زيارات ولا والو. واخا علاش كتركزوا على هذه المساله هذه؟
2: لحقاش ملي هضرتي على التحديات تلقى بزاف ديال الناس تيقول لك قالوها لينا, راه شوف هذا راه سي دي فيدباك, هادشي كنقول لك راه ماشي من عندي, راه الاخوان اللي كيقولوا قال لينا قال لينا قال لينا بحال واحد لو ميدسان حدا فارماسي البشرى بني ملال
1: شوف ما قال لا قالوا قال لا
2: لا لا, لا لا شوف بور ديفلوبي لو برودوي هو سول
1: قال اولدي شوف الانتقادات دائما كتجي والشخص الذكي هو اللي كيلتقط الانتقاد اللي فعلا كيخليه يحسن من من
0: المسكن
1: انتقاد البناء اللي وغيكون انتم بالاكيد جاكم انتقادات بناءه اللي

0: بواحد الطريقه اللي زوينه
1: ان شاء الله. التطبيق الان متوفر على بلاي ستور فقط واب ستور قريبا
2: راه ختامين عليه دابا قريبا غادي تلونس حتى في الاب ستور حيت كاينه واحد الشريحه كبيره ديال الناس اللي كيخدموا بايفون دونك ضروري
1: ضروري يكون اوكي. من ناحيه التقنيه هشام انت اللي يعني هذا المجال ديالك, من ناحيه التقنيه شنو كان اصعب جزء في بناء التطبيق؟
2: كنت اصعب جزء كان هو اننا نوصلوا الفكره للناس. هذه هي كانت في الاول اصعب جزء.
1: اما من ناحيه التقنيه ما كانش مشكل؟
2: من ناحيه التقنيه انا صراحه ما كنتش داخل في ناحيه التقنيه ديال التطوير. انا كنت دخلت اكثر في كيفاش انه الانترفاس والتطوير ديال التطبيق يكون سهل
3: والميساج بيبليسيتير
2: كيفاش نسهلوه للناس. هنا كان التدخل ديالي, اما في التطوير ديال التطبيق ما كانش عندي صراحه.
1: شنو كان انت كنتي من البدايه؟
3: لا ماشي في التطوير بلاتي.
1: لا ولكن كنت حاضر وما كنتش حاضر؟
3: حاضر.
1: عاودوا لي
3: حاضر لهادشي.
1: يلا شنو كان
3: دابا؟ كاين السي عبد الكريم العنبري هدف جديده خدام في لوسيبي ديزاين توسكي ديزاين كاع هذاك الشيء اللي كتشوفوا في لاباج ولا في اللوغو راه هو اللي كيصايبوا لينا كيخدموا معايا بار تيليفون لو بلوس اوفون وكيديفلوب.
1: وانت نتوما التطبيق ضروري تخدموا عند واحد
3: كاين ادم الفاري ولد بني من حتى هو حي الهدى خدام معنا في الديفلوبمون. كاين عندنا واحد الوليد زوين استاذ فخور يبقى خريج ديال المدرسه ديال واحد سميتها 1337 حتى هو كيعاوننا في الديفلوبمون مزيان
1: مزيان
3: واشاك فوا كنحتاجوا عندنا عاوتاني ناس اخرين.
1: واخا انت كمتخصص في هذا المجال وكمستخدم وكا واحد اللي كتبينش كتستخدم دوطخ ابليكاسيون, شنو اللي ناقص في الابليكاسيون كتشوف اللي ناقص فيها سواء في الواجهه ديالها؟ وعندكم موقع كذلك؟
2: لا كاين غير ابليكاسيون.
3: لكن الموقع كاين موقع
1: هذه
3: ولكن اون سوباس سور لابليكاسيون لحقاش لقينا الفيدباك
1: وهذا هي اللي
2: غاديش يدخل الموقع. دونك الموقع غادي يكون دار غير في الاول من بعد ما الناس واحد ما غادي يدخل الموقع
3: باش ما كيستعملوش بزاف كيمشيو للتطبيق
1: والتطبيق هو دابا اللي رائج.

0: امين راه الفيدباك راه كنخدموا عليه وراه كاينين دي روبري كاين بزاف دابا شتي بينا نهضر لك غير البرولونجمون ديال فارما 24 غير ناخذوا الوقت بزاف
1: ان شاء الله في حاجه
0: خدامين حنا
1: غادي توجدوها نهضروا عليها
0: ان شاء الله
1: صافي
0: يلاه خلاص نتوما حنا كنعرفوكم دابا انتوما وكنعرفوا لاباج ديال المعلومه غابره كنسلموا عليهم هما اللي بحال قلتي عطاونا واحد لو برومي هذيك الكوميونيتي الاولى اللي عرفونا وعرفونا على ناس من فاس ومن كناس
1: شوف حياه اونلاين منصه لكل الشباب المغربي مرحبا بكم هشام
2: كنشكروا الناس اللي كانوا اللي في الاول خدموا داروا مجهود على التطبيق واخا ما كيتسناو والو ما كيتسناوش فلوس ولا ما كيتسناوش شي حاجه وكنشكروا حتى الناس اللي في الاول تاقوا في ليدي وبداوا بادروا وكنشكروا حتى الناس اللي ما تاقوش في الاول حتى هما
0: عطاكم دفعه
2: حتى هما تيعطيو دفعه فاش ما كيتيقوش يعطوك دفعه حيت من بعد غادي يرجعوا

0: حيت كيولي عندك
1: داك الوجه هذا اللي خصك
0: تخليه.
1: ما غيبقاش عندهم، ما عندناش بلاك ليست، بلاك ليست ما كايناش.
0: لا ما خصكش
2: تكون اكسي اوفر.
0: لا واخا كاين في العالم الرقمي بلوك، ولكن
2: لا ما كاينش والله.
0: ما كاينش تستعمل بلوك انت.
2: لا
0: حمزه دليل استاذ اللغه الفرنسيه ومتطوع مع الفريق مطور لتطبيق فارما 24، مرحبا بك نورتينا. استاذ هشام والديده مستشار ومطور اعمال رقميه ومتطوع مع الفريق المطور لتطبيق فارما 24، مرحبا بك حتى انت نورتنا ومزيدا منا توفيق إن شاء الله. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، أراكم وألقاكم في حلقة جديدة من حياة أونلاين في أمان الله.
3: رحلة الفنون بلادي متواصلة، الفنون بلادي كيحتفل بالإبداع المغربي، حيث الكلمة كتولي لوحة واللوحة كتولي حكاية. فنون بلادي، سفر فني لاكتشاف عوالم الفكر الفن والإبداع، على ميدي أن من الاثنين الجمعة ابتداء من الساعة الثالثة.
4: أنتم في الاستماع لميدي أن موجة ثالثة.
5: أهلا بكم. حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في قطاع غزة، منددة بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه الإمدادات الأساسية. وقالت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية رينهيلد فان دي فيردلت خلال مؤتمر صحفي بجنيف إن 53% من المستشفيات و 58% من المراكز الصحية تعمل ولكن بشكل جزئي فقط، مضيفة أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى مواجهتها نقصا حادا في الأدوية والمعدات الطبية. حضت إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إسرائيل على وقف توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وأدانت هذه الدول عنف المستوطنين الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، محذرة شركات البناء من المشاركة في المناقصات. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و 177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس، مضيفا أن إيبولا يتفشى بسرعة في هذا البلد. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه تم إحراز تقدم طفيف بشأن إيران، مضيفا أن إنشاء إيران نظاما لتحصيل رسوم لعبور مضيق هرمز أمر غير مقبول ويجب ألا تقبل أي دولة بذلك. إلى هذا أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي التقى مجددا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبحث المقترحات الرامية إلى حل الخلافات في المفاوضات بين طهران وواشنطن. ويجري نقوي الذي يقوم حاليا بزيارتها الثانية لطهران في أقل من أسبوع محادثات ولقاءات مكثفة مع المسؤولين الإيرانيين. طلب الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي وزير الخارجية الأمريكي بتوضيح ما وصفتها قرارات واشنطن المربكة بشأن انتشار قوتها في القارة الأوروبية، وذلك في أعقاب إثارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيرة وزراء خارجية الحلف المجتمعين في مدينة هلسنغبورغ السويدية بإعلانه أنه سيرسل 5000 جندي إلى بولندا في تراجع واضح عن قرار واشنطن السابق بإلغاء عملية الانتشار المخطط لها. أفاد المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب بأن حوادث الألغام والذخائر المتفجرة التي عرفتها البلاد منذ ماي 2020 خلفت 175 قتيلا و312 مصابا ضمنهم 87 طفلا. تم تقديم هذه الإحصائيات خلال الاجتماع السنوي الثاني لمجموعة دعم الأعمال المتعلقة بالألغام عقد مؤخرا بطرابلس، سجل خلاله المشاركون أنه على بالرغم من تطهيره وتسليمه تحوي 200 مليون متر مربع من الأراضي منذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020، فإن مخلفات الحروب لا تزال

0: وتؤثر بشكل مباشر على المدنيين في عدد من المناطق من بينها جنوب طرابلس ومصراتة وسرت وبنغازي وطبرق وسبها. نهاية هذا الموجز بعد الفاصل. برنامج فنون في بلادي رفقة منتصر.
1: لسنة 21 على توالي ميديان تواكب فعاليات الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي الدولي. يوميا من 12 إلى 23 ماي موعدكم مع الركن الثقافي لبلال مربيد، مراسلات ولقاءات خاصة ضمن فتراتنا الإخبارية مباشرة من قلب الحدث. عيشوا أجواء أكبر مهرجان سينمائي في العالم على ميديان.
2: Le saviez-vous ? Avec les forfaits mobiles de Inouï, vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu'à moins 50% chez plusieurs partenaires prestigieux comme Pathé, Samsung, Flormar, Mobilium, Mangeouet, Beauty Mall et bien d'autres encore. Alors qu'attendez-vous ? Découvrez-les vite pour en profiter sur votre application My Inouï, rubrique My Deals.
3: Inouï, Sirbaïd.

0: ميدي ان الفنون في بلادي منتصر.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من مدينه الرباط. مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الفنون في بلادي. غنبداو اول محطه غنائيه وغنرجع نقدم لكم ضيوف حلقه اليوم مع والي التوفيق يغني حبينا.

توفيق، السلام عليكم مرة أخرى ومرحبا بكم من مدينة الرباط. الفنون في بلادي، البرنامج لكي يقربكم من الناس، من الحكايات ومن التفاصيل لتصنع الفرق. اليوم عندنا لحظات زوينة، ضيوف مميزين ومواضيع غادي نمشيو فيها بين الفن، الإلهام والإنسان. خليكم معايا قبل ما نقول لكم ضيوفي في حلقة اليوم. بغيتو حبيبي

اليوم هي سفيرة المطبخ المغربي الشيف مريم الشرقاوي غتكون معايا اليوم، وكذلك اسم اللي بصم في الشاشة المغربية بحضور مختلف غتكون معنا الممثلة المؤلفة والمخرجة سامية أقريو في حلقة اليوم. نانسي عجرم

نحن معكم دائما من مسالك الجولف الملكي دار السلام وتغطية للحدث الرياضي كأس لالة مريم وجائزة حسن الثاني للجولف. بعد قليل سامية قريو ومريم الشرقاوي ضيوفي في حلقة اليوم.

0: شفاف أخرى، برنامج ثقافي دون سواحل يستضيف أدباء وفاعلين ثقافيين من مشارب وأوطان مختلفة. نحاول التسلل في هذه الضفاف إلى ظلال الفعل الثقافي في الظاهرة الاجتماعية والمناسبة الثقافية، وإلى ظلال الكتابة عند الكاتب وليس الوقوف عند الكتاب. ضفاف أخرى، ضفاف دون سواحل مع شكري البكري، يأتيكم كل سبت في 9 مساء على ميديا.
1: هناك أماكن تخلد ذاكرة الأساطير ولحظات لا يمكن نسيانها، هدوء يسبق ضربة الانطلاقة، إثارة الضربة الأخيرة نحو الحفرة، ومشاعر الفرح حين يصبح الحلم حقيقة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحتفي الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالة مريم بالغولف الملكي دار السلام بالرباط من 18 إلى 24 ماي 2026. 50 دورة من التاريخ والإرث والشغف بالغولف، 50 موعدا استثنائيا يجسد قيم التميز والاحترام وروح المنافسة الرياضية. كونوا في الموعد لتعيشوا إثارة البطولة. الدخول بالمجان، أنشطة ترفيهية، ألعاب، تعريف برياضة الغولف ومطاعم في عين المكان، تجربة رائعة لكل أفراد العائلة. مرحبا بكم في الغولف الملكي دار السلام بالرباط مدينة الأنوار. لمزيد من المعلومات زوروا الموقع الإلكتروني www.

0: ميدي آن الفنون في بلادي منتصر.
1: السلام عليكم وعلى هذه المساحات الخضراء الهادئة حيث تمشي الأناقة جنبا إلى جنب من روح التحدي. نلتقي من جديد من مسالك الجولف ملكي دار السلام، جائزة الحسن الثاني للجولف وكأس للا مريم للجولف. مرحبا بكم. ضيوفي اليوم هي ليست عاشقة لفنون الطبخ، بل هي امرأة اخترت أن تجعل من المطبخ المغربي رسالة تسافر عبر العالم. هي سفيرة للمطبخ المغربي الشيف مريم الشرقاوي. أهلا بك ومرحبا بك.
2: أهلا، شكرا، شكرا بزاف الاستضافة ديالك.
1: مرحبا. ومعي كذلك اسم بصم الاسم ديالو الشاشة المغربية بحضور مختلف، واختارت أنها تعبر من عالم التمثيل إلى عالم الإخراج بثقة. الفنانة التي تؤمن بالصورة بالحكاية وبقوة تفاصيل الممثلة سامية قريو. مرحبا بك.

0: كان عارف وخاص لوية مولودة في الرباط ويدان كان عارف الجولف وتبارك الله الجولف من أحسن الجولف في المغرب وعزيز ملي كنجيو لهنا ديك الطبيعة وداك الشيء كنساو راسنا راه حنا كاع في المغرب وفي هذا الشيء ديال الأجواء ديال لو ستريس ولي فواتور وكل شيء إذا هنا فريمون أن جولف مانيفيك.
1: مرحبا وسامية أنت الجولف ملكي دار السلام تتعرفيه فين جيتي؟ هذه
2: ثاني مرة الصراحة ما عمر ما جاتني الفرصة أن نجي وأول مرة كانت عندي جلسة مع أصدقاء مقربين وكانت هنا في الجولف وعجبني الحال بزاف ودابا أنا جيت عندك مرة ثانية
1: وتنغتنم الفرصة مشاهدنا الكرام بأن الأبواب مفتوحة بالمجان اللي بغيتوا تجي وتعيشوا معنا هاد الأجواء وتجيبوا وليداتكم تا هما لأن كاينين بزاف ديال المرافق فين يلعبوا فين ياكلوا إذا الباب مفتوح إلى يوم السبت إن شاء الله. شاف مريم الشرقاوي أنت تعتبري من رواد ديال المطبخ المغربي العصري الراقي، كيفاش نجحتي في تفكيك دوك الوصفات التقليدية المعقدة وإعادة تقديمها بطريقة بصرية ولمسة عالمية اللي أبهرت كبار ديال النقاد؟
0: أنا النهار اللي جيت رجعت للمغرب من بعد القراية ديالي عند بول بوكوس في ليون أول حاجة جاتني هما لي سوفونير ديالي وانا كنت صغيره اذا كان عندي شي حاجه اللي ناتوريل طبيعي بالنسبه داكشي اللي كليت عند جداتي عند ماما عند كلهم الاصدقاء وداكشي ملي كنا صغار هو داكشي اللي خرج. اذا قلت علاش حتى واحد ما عاود الطبخ ديالنا المغربي بلا تكنيك اللي حديثه هذيك التقنيه الحديثه هي اللي انا خلاتني ديما تعجبني الاستيتيك بزاف كيعجبني الحاجات اللي زوينين لي بيل شوز. اذا كنت ديما تنسق لا تكنيسيتي ونزيد عليها لو غو ديالنا لو غو خصو يبقى 100% مغربي و لي برودوي اللي كنستعملو حتى هما 100% وما تنستورد حتى حاجه
1: يعني تتخدمي
0: حاجة. انا ملي كنت قبل ما تكون هذيك موضه ديال زعما ما تجيبش لي برودوي بروكسيميتي وداكشي انا حيت مولوده فيرما نفسلا عندنا لا فيرم اذا انا شفت كلشي كيطلع حدايا لي برودوي دو سيزون وكل شيء. اذا بالنسبه لي ما نقدرش نخدم ان برودوي اللي كان في الصيف ونخدمه انا في الشتوى
1: ولا
0: اذا هذا هو اول حاجه اللي جاتني بان ندير نسق بين التقنيه وبين المذاق والاصاله ديالنا ولي زانفلونس ديالنا في المغرب بالنسبه اغابو اندالوز بربر ولا جويف ماروكان هادو هما اللي انا جبتهم وقريت عليهم في الاول ما قديتش نقول بان انا تندير الطبخ المغربي حتى بديت نبحث فيه ونكتب فيه وتعرفته مزيان عاد بديت نقول تندير الطبخ المغربي الحديث.
1: نعم سامية تايا عندك علاقة بالطبخ وانت درتي برنامج ديال الطبخ ياك ولا لا كيفاش عشتي التجربة علاش تضحكي؟
2: حيت فكرتيني بأيام مضت 2002 بديت 2003 كانت القناة الثانية داك الساعة اقترحت عليا تنشيط برنامج سميتو شهيوات مع الشاف وأول شاف لأستاذ ديالنا وعزيز وصديقنا اللي كان بديت معها البيلوت ديال البرنامج كان غيكون صديقي كشاف محاسب وعندي ذكريات زوينة مع هذا البرنامج لأن من خلال لي شاف اللي كانوا دازوا معايا كنت كل واحد كان أخذ منهم شهيوة دابا أنتينا

0: بالباتريمون كولتورال ديال التراث المغربي وصلنا لواحد الكلمه مغربيت. المغربي فين ما كان الى حس بالتمغربيت كيتعلق بها. كاينه واحد الهويه ديالنا سبحان الله العظيم. انت مشيتي ووصلتي وجلتي العالم ورجعتي بحالك واستغليتي يعني غنى ولا لا ريشيس دو سو باتريمون في المجال ديالك. حنا مع بنات لاننا عودنا واحد الحكايه واحد الحكايه واحد الناس مجموعين في الدار مقهورين من طرف واحد الام هي اللي كتمثل الا بغينا نقولوا هذاك لو سيستيم ديال لا سوسيتي اللي كي فريستران وما خليش داك البنات يخرجوا على برا. فكره بسيطه جدا طبعا هي مستوحاه من مسرحيه غارسيا لوركا كاسا دي برناردا اللي كانت في الاول مسرحيه. ومنذ ان نشات هذيك المسرحيه وحنا العدد الهائل الجمهور اللي مشبت بها وكيعرف دونك القناه الثانيه اقترحت ان احنا نعرضوها مسلسل والنجاح جا. علاش؟ حيت حكايه مغربيه الملابس كانت فريمون كانت
1: كانت واحد النوع من النوستالجيا لان رجعنا
0: هذه الثالثة توقع هذا النوستالجيا. أنا ما جالك ليلة دونك الجوج الأول والثاني حيت ما خصكش تثيق بزاف داك الشيء اللي كتعمل خصك تخليها على الله. ثق وي في واحد الحكاية غنعاودوها بصدق والناس عيتبعوك دونك. واللي زاد وضاف جمال المسلسل هي مدينة شفشاون لأن الديكور المسلسل اللي هو فضاء جميل جدا مدينة شفشاون أعطى العمل واحد الصبغة زوينة مع القصة مع تبارك الله الكاستين اللي كان الأزياء الديكور إلى غير ذلك. المغرب دوك يقولوا واو هادشي ديالنا احنا مغاربة وهادشي في الشامل وما كان وضيق في العيد الصغير ديال 2012 لواحد الهجوم زوين وين وقع على المدينه اللي ما كانتش مستنيه الاعداد السياح. دونك بقات بنات لالمنانا في الجزء الاول والثاني في ذاكره المشاهد المغربي. وملي جا الجزء اللي يمكن هو السؤال ديالك الثالث نقدر
1: نرجع
0: على النوستالجيا
1: سبب النجاح ديال انت قلتي
0: انا كنقول
1: ولكن العمل اللي تيكون صوب من القلب
0: بالقلب وبالحب وان مني غنتفرجوا غتفرجوا العائله. الناس كيحماقوا على شي حاجه كتدور عليها العائله وكتشوفها ماشي عتشوف فاش الراجل بوحدو ولا المراه ولا العيال وتوغ دون طاب. دونك حنا كنتفرج في واحد العمل اللي غيعجبنا كعائله.
1: نعم نمشي لك الشيف. حنا تنعرفوا العالم ديال لي شيف واداره المطابخ الفخمه في الفنادق المصنفه اللي تتشتغلي فيها انت في المغرب وخارج المغرب. كان واحد الفتره حكر على الرجال لان كنا تشوفوا لي الشيف راجل ما كناش نشوفوا المراه. كيفاش انت استطعتي يا شيف مريم الشرقاوي تفرضي الاسم ديالك وقياده فرق عمل ضخمة بصرامة وبثقة؟ واش كان سهل بالنسبة لك؟
2: هو الصراحة قبل كانوا العيالات هما اللي كيديروا الطبخ سواء عندنا في المغرب وفي العالم. الا جينا ناخذوا لو موديل فرونسي حتى هو كانوا لي غران مير اي ابري لا دوزيام غير عاد بداو لي زوم اي سو سون بروفيسيوناليزي. علاش؟ حيت جا واحد السيت سميتو اسكوفيي ولا فاتيل دي كويزيني كي تي شي لي روا هما اللي بداو يكتبوا لا كويزين اي لون كوديفيي. اذا ملي تبتوها وكتبوها ولاو لي زوم يسو بروفيسيوناليز ولاو تيقراو هذاك الشيء ديال اسكوفيو وفاتيل. من تما جات لا تكنيسيتي. ومن بعد حنا ملي جينا ودرنا هذا الشيء ديال لي فام اللي كانوا كيديروا بزاف اللي ولاو كيديروا دابا شويه لا كويزين في المغرب. علاش؟ لان لي زيميسيون تيلي هما اللي عطاو هذا الشيء لا تيلي رياليتي. بداو تيقولوا ندخلوا لهاد نديروا هاد المسابقه ولكن ماشي هي الميتيه ديالنا وهي الدومين ديالنا الصراحه ديالو ماشي هي. ولكن انا

0: التيمة الأساسية ديال الجزء الثالث هي لا نوستالجي وكذلك ديال هاد الجيل الجديد. وبفضل هاد الجزء الثالث حنايا اون ريفيلي ولا تم اكتشاف بزاف ديال المواهب عند لي جون ديالنا في التمثيل، مثلا بحال ولادنا غيتا كيتان، بحال عمر أصيل، بحال هند بالعولة. يعني هاد الوليدات هادو تسنيم، دونك هادو كانوا ولادنا، وكذلك نجوم وطاقات واعده من مدينه شفشاون اللي شفناهم في هذا الجزء.
1: نعم شاف، احنا تنقولوا العين تتاكل قبل من الطبق، ياك ولا لا؟ ياك العين تتاكل قبل من البطن. يعني متى تنشوفوا حنايا الماكله المغربيه تنفرحوا تنشبعوا دغيا.

0: لي ريزو سوسيو جعلوا من كل واحد عنده تليفون يقدر يكون ناقد. ولا لاحظتوا دزنا من لا كوب دافريك كل شيء ولا كيفهم في الكره، كل شيء ولا كيعرف يدرب، كل شيء ولا كيفهم. ما راه ما يمكنش. جا من بعد رمضان وجات الاعمال الدراميه لا ميم شوز، وكل شيء كيعرف في السيناريو، كل شيء كيعرف في التمثيل. بون هي انا مع حريه التعبير ولازم نكونوا مع حريه التعبير، ولكن احنا كيفاش كتاثر علينا؟ بصح في الاول انا بعدا شخصيا كتاثر عليا سلبيا، وكنقول كيفاش خصني نتغلب على هادشي. ماشي معنى ان بغيت دائما الناس يصفقوا لي ولا يقولوا انت غزاله فنه، ماشي هو هذا. حيت غير النقد مني كيمشي من ما هو موضوعي وكيدخل في ما هو ذاتي، يغن اتاك لا بيرسون حيت هي بنادم داير هكا، ماشي العمل. شوف العمل تقدر تنتقد العمل كيف ما بغيتي، ولكن ملي كتولي البساله وانا كيكون انتقاد ان شخصي كتقدر، واخا تكون انت ماشي صلب، واخا تكون عندك المورال داسي، واخا تكون كتعمل رياضه 50 مره في النهار، راه واحد الساعه كتقول علاش انا كندير هذا الشيء اصلا؟ شداني شنو اللي كيصبرني؟
1: شنو تيصبرك وتيخليك تكملي؟
0: ملي كنمشي نجيب الخبز انا من الباستيسري ولا من البولونجري، ولا كنخرج نعمل الجليبه ديالي في العشيه ونتقدى باش نجيبهم، الناس اللي كيتلاقاوني ما عندهم علاقه بداك الناس اللي كيكتبوا داك الشيء. كيفاش كيكبروا بينا، كيفاش كيحبونا، كتقول واو. دونك العالم افتراضي، خصني نعرف نفرق دائما في مخي بان كاين عالم افتراضي وكاين عالم بصح اللي الناس كيجيو ما كطلبهم يجيو عندك. تكوني لابسه فولار، تكوني لابسه نظاره، تكوني لابسه كيعقلوك وكيشوفوك وكيجيو. شنو خلى داك المراه مسكينه ولا داك الراجل ولا داك الطفل يجي ويعنقك ويقول لك شكرا ويقول لك كلمات زوينه ويقدر يعاتبك في شي حاجه علاش ما درتوش هذه؟ وحنا كتقول واو هاد هما الناس. دونك كنصبر، كيصبرني هذا الشيء، وكنقول اذا على وجه هاد الناس غنكمل.
1: نعم نعم. الطبخ اليوم ولا واحد سلاح دبلوماسي الشيف مريم الشرقاوي، واحد سلاح دبلوماسي ولكن ناعم، يعني لا دبلوماسي كولينير اللي تتخدمه بزاف ديال الدول باش تعرف على الثقافه ديالها وجذب السياح. واش تتشوفي بان احنا في المغرب تنشتغلوا بالشكل الكافي ولا مازال خاصنا نخدموا على هذه القضيه لا ديبلوماسي كولينير؟
2: انا شخصيا مشيت بزاف للدول اللي خدمت بدي فيستيفال اللي ديال هاد الدبلوماسيه ديال الطبخ، وكنا ديما تيهضروا للناس تيعرفوا لا كوزين ماروكان ولكن ما عندهمش محلات اللي تيذوقوا فيها، عندهم غير اون ايدي. صافي دير احنا مازال ما خدمنا عليها مزيان، حيت لا كويزين اللي ال سي اكسبورتي هي واحد لا كويزين شويه فولكلوريك دي فوا، ومازال ما كان داكشي حيت ما عندناش دي لاغوس غاسترونوميك، ما عندناش واحد الكتاب اللي تنتبعوه باش الناس يقراوه حتى هو. داكشي علاش انا ديما كنهضر وكنهضر على واحد الحاجه، خصنا نكتبوا لا كويزين ديالنا كلها، نديروها مع دي زيتنولوج، مع دي شيف اللي نديروا فيها لي تكنيك ديالنا، كساسوا ديال الطبخ ديالنا القديم، لي تكنيك لونسيان، ولكن اوسي داكشي الحديث ولي سيناتور دو شيف اللي عندنا في المغرب معروفين، اللي غنكتبوا كلنا لي سيناتور ديالنا ويوليو هما واحد لو غيد اللي الناس يقدروا يديروا به برا، ولي زيكول اوتوليير حتى هما.
1: نعم.
2: ولكن خصها المينيستير ديال التوريزم والارتيزانا وبزاف
1: يعني كل يعني كل نمشيو بهذه الفكره اليوم، علاش لا مسالك الجولف الملكي نمشيو بهذه الفكره ونشوفوا واحد ماشي اكاديمي او شي حاجه
2: دي شيرشور مع دي تكنولوج ودي كويزيني
1: ونخدموا على تمغربي تاع لا ساميه. مازال عدد ديال المخرجات وكاتبات السيناريو اليوم في المغرب قليل مقارنه بالرجال، بغيت نعرف واش كاين هنا الصعوبات اللي تتواجهها المراه لفرض الرؤيه ديالها الاخراجيه والانتاجيه في الساحه الوطنيه، يعني بعجاله.
0: بعجاله كاين دابا اسماء تبارك الله قدرت تفرض نفسها في مجال الاخراج النسوي، وماشي بحال شحال هادي. هي صعيب، هي صعيب تفرض راسك، ولكن ملي كتكون عندك رؤيه باينه وقصه، انا كنقول المخرج او المخرجه ملي كيكون متسلحين بواحد القصه وحبذا لو كان هو مشارك في الكتابه ديالك، كتخليك تفرض راسك كثر. لان الاخراج، عمليه الاخراج انا كيفاش غتعود ديك القصه بصور وكتكون عندك فيزيون كلير. هذاك انا كنقول هذا هو السلاح الاكبر، انك ما تبناش قصه الاخر ولكن تكون قصه خارجه حتى هي من الاعماق ديالك. ولكن هذا الشيء اللي كتقول عندك الحق فيه، لان انا جربت في اول عمل درامي كبير ليا دار النساء، ما كانش سهل. ناضوا السيوف بزاف، حيت كتقول علاش فهمتي كل شيء الاعمال الاخرى، المخرجين الشباب والرجال ولا قدي ولا شباب، يعني كيكون عندهم هفوات، ولكن حيت انا امراه ونص صداع
1: نعم.
0: حيت واحد النجاح واحد العمل من النجاح فانتي ناضو السيوفه باختصار.

الدومين ديالنا بحال بحال لا اون شيف فام عليها صعيبه باش تامبوزا ايتو ولكن اللي كان انا ما توجور سوفي سي مون كوتي دابور هذاك الشيء البروفيسيوناليزم ولكن اوسي جي تروفي ما سيني

0: أخلاق معنا أدوات وحاجات أن احنا نتعلموها باش نزيدوا القدام، ودائما في إطار حرية التعبير والإبداع. أنا بغيت نكون ممثلة ونكون غدا سيناريست ونكون غدا مخرجة ولا منتجة، ما كاين حتى شي واحد في الدنيا غيمنعني إلا سيدي ربي.
1: المهم هي جاوباتهم آخر سؤال لك شاب.

0: كامل، ولكن كاين تيلمون اطباق الناس ما كيعرفوش الاطباق ديالنا كلها، وما كيعرفوش بان عندنا اون كويزين دو سيزون. حنا عندنا اون كويزين اللي كدار في كل وقت، وما كنديروش حنا الطاجين بالبقوق ولا البسطيله، راه كدار غير في الحفلات ولا في المناسبات اللي كاينين. راه عندنا اون فري كويزين فاميليال، وهذيك هي اللي خصنا نخدموا عليها ونبينوها في المغرب مزيان، ونبينوها في العالم حتى هو.
1: انا كنت سعيد اليوم استقبلتكم اليوم لاله ساميه قريو، لاله مريم الشرقاوي، تنشكركم الحضور ديالكم معنا، وهذا ليشانج الجميل، واكيد نخرجوا بافكار زوينه. المهم هو تمغربيت، ونخدموا على بلادنا، على الهويه ديالنا، على الثقافه ديالنا والتاريخ، لان احنا راه ماشي شعب ديال هادي 60 عام ولا 70 عام، احنا شعب راه فيه اكثر من 12 قرن. بهذه الكلمات نودعكم.
0: شكرا
1: منتصر. شكرا
0: منتصر.
1: الى اللقاء.
2: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصوره.

0: كلمات و 200 اس ام اس ب 200 درهم فقط، صالحة لمدة شهر، وبقاو ديما متواصلين مع الأقارب من الديار المقدسة. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: Ici, les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
2: في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
3: أهلا بكم، معكم منار قواق. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى العاهل المغربي الملكي محمد السادس. وقد شكر اللقاء مناسبة أكد فيها بوريتا عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. توجه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي تقود بلاده جهود الوساطة بين طهران وواشنطن لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط إلى إيران. وقد التقى اليوم مجددا وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبحث المقترحات الرامية إلى حل الخلافات في المفاوضات بين طهران وواشنطن. إلى هذا قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه تم إحراز تقدم طفيف بشأن إيران، مضيفا أن إنشاء إيران نظاما لتحصيل رسوم لعبور مضيق هرمز أمر غير مقبول ويجب ألا تقبل أي دولة بذلك. حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في غزة، منددة

مع إسرائيل في أول إجراء أمريكي من نوعه ضد عسكريين لبنانيين. على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعود معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية في دورته الثالثة بتنظيم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في الرباط بفندق سوفيتال حديقة الورود من 20 إلى 24 ماي 2026، منصة تجمع الشباب وعشاق الألعاب والمهنيين من خلال برنامج غني يجمع بين العروض والتكوينات والندوات واللقاءات المهنية والمسابقات للمساهمة في بناء مستقبل صناعة الألعاب الإلكترونية بالمغرب. احصلوا على شاراتكم الآن على visit.morocco-gaming-expo.ma.

في اتصالات المغرب استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينغ بلا انقطاع، الماتشات بحال في التيران والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض واي فاي

0: الماتش يذبح الفتيران والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض واي فاي فيبر وبوكس 5 جي عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: أهلا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى العاهل المغربي الملكي محمد السادس. وقد شكل اللقاء مناسبة أكد فيها بوريتا عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. جددت بنما التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 2797 لمجلس الأمن الدولي. وأشار تعبير عن هذا الموقف من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتور هويوس بويد الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، وذلك عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. أمرت إسرائيل برنامج الأغذية العالمي بتعليق تعاونه في قطاع غزة مع منظمة غير حكومية تركية على اعتبار أنها إرهابية ولها صلات بأساطيل التضامن مع غزة. وقال متحدث باسم البرنامج، أصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات لبرنامج الأغذية العالمي بتعليق إمدادات الوقود وكل أنشطته مع شركته مؤسسة الإغاثة الإنسانية IHH، ما سيؤدي إلى قطع المساعدة عن أكثر من 166 ألف فلسطيني يعتمدون على وجبات ساخنة وخبز ومساعدات غذائية يومية للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة. أكدت قيادة الجيش اللبناني أن ولاء عسكريها هو للمؤسسة العسكرية فقط، وأنهم يلتزمون بتنفيذ واجباتهم الوطنية بعيدا عن أي اعتبارات أو ضغوطات أخرى، وذلك ردا على عقوبات أمريكية شملت أحد ضباطها بتهمة تسريب

0: قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي تقود بلاده جهود الوساطة بين طهران وواشنطن لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط إلى إيران. والتقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي مجددا اليوم وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي لبحث المقترحات الرامية إلى حل الخلافات في المفاوضات بين طهران وواشنطن. ويجري نقوي الذي يقوم حاليا بزيارته الثانية لطهران في أقل من أسبوع محادثات ولقاءات مكثفة مع المسؤولين الإيرانيين. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس، مضيفا أن إيبولا يتفشى بسرعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. نهاية هذا الموجز، بعد الفاصل تتقون أمنا في برنامج اون فيزيون.
1: ميديا بودكاست quand la voix prend vie en image. Des contenus à la demande conçus pour vous accompagner partout à chaque instant. Plus proche, plus immersif, plus inspirant. Basma avec Lina Alouche, star du sport avec Mohamed Amimi. الشاهد avec Naoufel Awamla, Wamadat avec Nouha Youssef, L'arbre à palabre avec Rachid Mbarki, Tawazoun avec Saïd Al-Iyadi, Film Maktaba avec Atimad Salam et invité spécial. Une expérience audio et vidéo exclusive à vivre uniquement sur Média Podcast.
2: Parfois grand, c'est vaste. Parce que parfois grand, c'est énorme. Et parfois énorme, c'est immense. Et parfois immense, c'est gigantesque. Mais parfois grand, c'est juste grand et parfois c'est juste ce qu'il vous faut. Dacia Bigster, grand coffre, grand toit panoramique, grande autonomie, moteur hybride ou diesel, petit prix. Découvrez Dacia Bigster maintenant à partir de 245 000 dirhams.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا، اهلا بكم، انتم دائما معنا على مواجد عاده ميدي 1 في مسهل جوله اخباريه جديده من جولات الحصاد، حصاد ميدي 1 الاخباري لمساء يومه الجمعه. حصدوا كما العادة بفقراته المختلفة والمتنوعة بمحطاتها الجغرافية ومضامينها، إضافة لوقفات مع آخر مستجدات الأحداث بمواجيز ونشرات مفصلة باللغتين العربية والفرنسية. ضمن أبرز محطاتنا لهذا المساء نقاش الحصاد، نتوقف عنده أو فيه عند هذه الحادثة الفاجعة التي شهدتها مدينة فاس المغربية بانهيار عمارة سكنية مخلفة عددا من الضحايا. نناقش الموضوع، البنايات الآيلة للسقوط في عدد من المدن المغربية كإشكالية لنقاش الحصاد لهذا المساء. أسعد معكم مستمعينا طيلة الساعتين المقبلتين بتقديم هذه الفقرات، ابقوا معنا في المتابعة. المسهل كما العادة سيكون بجديد الطقس، الطقس بصيغة أخرى طقس الفلاح مع موليها شمال علوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال غدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في السواحل ما بين العريش والصويرة بحال حتى في المنطقة الشرقية، وغادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في باقي النواحي، وغادي يعطي شي رعدات مشتية في المناطق الجبلية ديال الريف والأطلس. الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق ما عدا في الشاوية عبدة الحوز والمنطقة الشرقية فاش غادي يصوت شمالي غربي، القوة ديالو مجهدة شوية في بعض الجوايه ديال عبدة الحوز المنطقة الشرقية والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في كل النواحي ما عدا في الريف والمنطقة الشرقية فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار طالعة بحال ديال البارح ما بين 23 و 41 درجة في واد الذهب، ما بين 24 و 28 درجة في الريف، ما بين 27 و 31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و 41 درجة في الدكالة، ما بين 29 و 35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 30 و 40 درجة في ناحية عبدة، ما بين 31 و 36 درجة في تافيلالت، ما بين 31 و 42 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 34 و 37 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 34 و 39 درجة في اللوكوس، ما بين 34 و 42 درجة في ناحية السوس، ما بين 36 و 41 درجة في الحوز، 37 38 درجة في ناحية سايس، ما بين 38 و 40 درجة في تادلة، 39 و 40 درجة في الشاوية، وما بين 40 و 42 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس الحار والشوم والشرقي اللي فيه زراعة الذرة مهددة بزاف، بالخصوص الذرة البكرية بتكاثر السوسة اللي الدودة ديالها تتدخل لداخل ديال القصبة وتتنخرها وتاكل لها قلبها وتضعفها وتنقص لها الإنتاج ديال الكبال والحب اللي يكون فيه، وهذا علاش لازم من مراقبة الزراعة وكذلك الحماية ديالها.

0: المغاربية لهذا المساء. معك يا زميلة نهى يوسف. نهى مساء الخير.
1: مساء النور محمد، أهلا بكم مستمعينا. المسل من الرباط، حيث استقبل اليوم وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق مبعوث للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حاملا رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس. اللقاء شكل مناسبة أكد فيها بوريطة عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وآفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة استقبل اليوم أيضا نائب وزير العلاقات الخارجية البنامي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، والذي جدد موقف بنما الثابت من قضية الصحراء المغربية والقائم على اعتبار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدمت بها المملكة وكرسها القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعية للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. المسؤول البنامي أبرز في هذا السياق أن سفارة جمهورية بنما بالمغرب تمارس كامل صلاحياتها القنصلية على كافة التراب المغربي بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. في طنجة انطلقت اليوم أشغال المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم، نحو 300 مشارك من بينهم أكثر من 150 مستثمرا من مغاربة العالم يحضرون المنتدى الذي اتخذ شعارا مغاربة العالم مساهمة منتجة في تنمية المملكة. في كلمته خلال الافتتاح أكد رئيس الحكومة عزيز أخ

0: منتجة في تنمية المملكة. في كلمته خلال الافتتاح أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية. نتابع في الموضوع تقرير زهير تومي.
1: مداخلات المشاركين في المنتدى ركزت على ضرورة تعزيز تعبئة مغاربة العالم باعتبارهم رافعة استراتيجية للتنمية والاستثمار، معتبرين أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة وتقوية انخراط الجالية المغربية في المشاريع المهيكلة. بالمناسبة، شدد رئيس الحكومة عزيز خنوش على الدور المحوري لمغاربة العالم في التنمية، مذكرا بالعناية الخاصة التي يوليها العاهل المغربي لشؤونهم.
2: كتعرفوا أهمية عن صاحب الجلالة ديال الجالية المغربية وديال مغاربة العالم، وبأنه كيكونوا واحد الشريحة اللي هي يعني جد مهمة، والهدف من هذا اللقاء هو تشجيعهم باش يواكبوا التنمية اللي إن شاء الحمد لله تحت القيادة ديال صاحب جلالة اللي كتقوم بها بلادنا، ويستثمروا في واحد العداد ديال المجالات اللي هي مفتوحة.
1: بدوره أبرز كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية مكانة مغاربة العالم في المنظومة التنموية والاستثمارية للمملكة.
3: هما واحد فئة مهمة من المملكة، عندهم كفاءات عالية، عندهم غيرة متميزة على الوطن، عندهم علاقات وطيدة مع شركائهم في دول الإقامة، فهو خزان للكفاءات وخزان للفرص الاستثمارية، وعن طريقهم ممكن أن نحققوا عدالة مجالية، لأن مغاربة العالم يستثمرون في المناطق التي نحضر منها، وبالتالي فهذا هو تنزيل الرؤية الملكية السامية مغرب بسرعة وحدة، نقل الاستثمار والتنمية للمناطق النائية الواحات والجبال كذلك.
1: يشكل مغاربة العالم المقدر عددهم بأكثر من 6 ملايين شخص قوة اقتصادية حقيقية، إذن لا سيما من خلال مساهمتهم المهمة في دعم الأسر والاقتصاد الوطني.
0: في موريتانيا أعلن أمس عن إنشاء الوكالة الوطنية للهيدروجين الأخضر كإطار تنظيمي وتشغيلي لتطوير هذا القطاع، وذلك خلال لقاء نظمته وزارة الطاقة والنفط بنواكشوط بحضور مستثمرين وشركاء دوليين. 73% من الأطباء الشبان في تونس يتعرضون إلى العنف خلال أداء عملهم، الرقم الصادم وكشفته دراسة للمنظمة التونسية للأطباء الشبان، وأفرجت عنه للعموم اليوم خلال ندوة صحفية عقدتها في تونس العاصمة لتجديد التأكيد على ضرورة حماية الإطار الطبي وشبه الطبي وفتح نقاش جدي ومسؤول حول واقع المنظومة الصحية العمومية وسبل إصلاحها. مراسلنا من تونس العاصمة فاتح الفلحي حضر هذه الندوة ووفانا بالروبورتاج التالي.
4: جاء لإيصال صوته بمناسبة ندوة صحفية لمنظمة الأطباء الشبان. يوسف بدوي طبيب شاب من ولاية صفاقس جنوب البلاد، أكثر المدن استقطابا للمرضى من داخل تونس ومن خارجها. تحدث يوسف بمرارة عن ظروف عمل شاقة في المستشفيات الحكومية، ولخصها بعبارة بليغة: ظروف حرب.
5: ظروف حرب. ميتسين في تونس

0: مليات ما تصيرش، كان كيبدأ باسيون باش يموت في بقعته، سينو ما يصير شيء.
1: في الندوة الصحفية أطلقت المنظمة التونسية للأطباء الشبان صرخة فزع تتعلق بجانب آخر من معاناة الأطباء، هو تفشي ظاهرة العنف ضدهم في المستشفيات الحكومية. حسب دراسة أجرتها المنظمة شملت 730 طبيبا شابا، 73% منهم تعرضوا إلى عنف إما مادي أو لفظي، ما دفع ب 82% من المشمولين بالدراسة إلى التفكير في الهجرة ومغادرة البلد. حسب رئيس المنظمة وجيه ذكر،
2: في تونس وصلنا 73% من الأطباء على الأقل تعرضوا في مرة واحدة، فمش يكون في أكثر من مرة، إلى حالات اعتداء بالعنف. لقينا أنه الاعتداءات هذول موجودين في غياب كامل للأعوان الحراسة في أكثر من 65%، ما كان فما حتى شخص موجود وقت حالة العنف.
1: وانعقدت الندوة الصحفية للمنظمة التونسية للأطباء الشبان بعد ساعات من تراجع السلطات عن قرار بإيقاف نشاطها لمدة شهر كامل قصد التدقيق في مصادر تمويلها. رئيس المنظمة علق بالقول إن قرار الغلق والتراجع عنه سياسي ضمن سياق من التضييق على المجتمع المدني، حسب وصفه. لإذاعة ميديا فتح الفالحي، تونس.
3: تحدي الألغام ومخلفات الحرب في ليبيا، الموضوع يعود إلى الواجهة مع كشف المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام عن حصيلة ثقيلة بلغت 175 قتيلا و312 مصابا منذ ماي 2020، من بينهم 87 طفلا. هذه الأرقام تصدرت مناقشة الاجتماع السنوي الثاني لمجموعة دعم الأعمال المتعلقة بالألغام في طرابلس، والذي سلط الضوء على استمرار الخطر في مناطق حيوية عدة من بينها جنوب طرابلس ومصراتة وسرت وبنغازي وسبها، ذلك رغم النجاح في تطهير نحو 219 مليون متر مربع من الأراضي منذ اتفاق وقف إطلاق النار. يقربنا من خطورة هذه الألغام وتعقيد هذا الملف جمال الفلاح، الناشط الحقوقي من بنغازي، اتصلت به وفاء توزري.
4: بكل تأكيد ملف مخلفات الحروب والألغام هو لا يقل خطورة عن الحروب نفسها، وكانت مخلفات الحرب يعني من 2011 إلى هذه اللحظة مخلفات كبيرة جدا، العديد من الذخائر لم تنفجر. لو تحدثنا الآن طرابلس ومحيط طرابلس والحرب 2019-2020، هناك العديد من الألغام مزروعة في تلك المناطق للأسف يعني، ويتحصد العديد من الأرواح إلى هذه اللحظة. كذلك لما رأينا حتى في بنغازي وحرب بنغازي التي استمرت قرابة 4 سنوات، وتلك المناطق التي كانت يعني بؤر صراع لم يتم تطهير هذه المناطق بشكل جيد ومسح يعني شامل وكامل، يعني حتى عندما جاءت الجرافات لكي تجرف بقايا المباني المهدمة فجرت فيها العديد من تلك المخلفات والقنابل الموجودة التي يعني لم تنفجر. وبالتالي لو تحدثنا على هذا الملف، هو ملف مهم جدا يجب التركيز عليه. نعم محيط طرابلس ما زال يوجد به العديد من الألغام، جزئية مهمة هي مسألة لجنة مكافحة مخلفات الحروب والألغام، للأمانة هي دورها ضعيف جدا، ولكن تظل الإمكانيات هي العائق الوحيد، وكذلك الاستعانة تلك الدول التي لديها إمكانيات ولديها خبرة طويلة في مجال الكشف عن مخلفات الحروب بشكل دقيق جدا.
3: الآن إلى مسالك الجولف الملكي دار السلام بالرباط لنتابع مجريات النسخة 50 من جائزة الحسن الثاني والنسخة 29 من كأس للا مريم. الحدثان يستقطبان اهتمام وسائل إعلام دولية واسعة حجت من أقطار مختلفة للتغطية بعد أن صنعت تظاهرتان للمغرب صورة مشرفة في محافل هذه الرياضة عالميا. المزيد يخبرنا به أحد مفادينا إلى الرباط الحسن جابري.
5: بالرباط خطفت جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس للا مريم الأضواء مجددا، 50 نسخة من التاريخ، نجوم عالميون فوق الملاعب وحضور إعلامي كبير خلف الكواليس، قنوات تلفزية، إذاعات ومنصات رقمية، وصحفيون من مختلف الدول، الكل حضر لمتابعة دورة استثنائية بطابع عالمي. أكثر من 50 صحفيا أجنبيا حضروا لتغطية الحدث من دول أوروبية إفريقية آسيوية وعربية ومغاربية، وتنظيم المغرب للبطولة يعكس صورة البلد الذي يطمح نحو الأفضل. نستمع لمالك بن حمودة صحفي تونسي حضر لتغطية الحدث.
6: اليوم أنا جد سعيد أني موجود في المغرب، البلد اللي عرف كيفش يتماشى بين السياحة والرياضة. وجودي اليوم في الدورة 50 للجائزة الحسنة الثانية وللا مريم شرف لي، شرف أني نمثل تونس على مستوى الإعلام، أني يكون في بلد

0: بهذا مستمعينا ننهي نشرة المغربية، أشكر لكم طيب متابعتها، بعد قليل يعود إليكم محمد الغول في باقي محطات الحصاد، إلى اللقاء.
1: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
2: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
3: مع بنك أوف أفريكا ديما كيلحل.
4: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
5: أهلا بكم مستمعينا من جديد مباشرة إلى نقاش الحصاد. فيما ارتفع عدد ضحايا الحصيلة المؤقتة التي كشفتها السلطات وفتح بحث قضائي أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس تحقيق معمق ودقيق في واقعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، أعادت الحادثة الجديدة إلى واجهة نقاش المجتمع على مستوى الرأي العام الوطني سؤال الدور والبنايات الآيلة للسقوط ومخاطرها المحتقة بالمواطنين. الموضوع نقاربه في نقاش الحصاد لهذا المساء مع ضيفنا أستاذ أحمد الطلحي الخبير في مجال التدبير الحضري والبيئة والباحث في مجال المعمار الإسلامي. أستاذ أحمد مرحبا بك.
6: مرحبا
5: تحياتي لك أستاذ أحمد، ومعنا كذلك مباشرة من مدينة فاس الفاعل

أسر ضحايا انهيار عمارة حيز روندي بعين قضيب تراب مقاطعة جنة الورد بمدينة فاس. بطبيعة الحال نجدد متمنياتنا بالشفاء لكل المصابين، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه آخر حلقة في مسلسل الألم المستمر الذي طغى على مدينة فاس، على اعتبار أنه هذه هي الحالة الثالثة لانهيار عمارة أو يعني بناية من بعد الحي الحسني السنة الماضية تقريبا في ماي 2025، ومن بعد فاجعة الحي المسيرة الآن هي فاجعة عين نقبيفة. اللي وقع هو أنه بداية تقريبا من الساعة الثالثة صباحا البارحة يعني بدأوا الساكنة حسوا بأنه هناك واحد النوع من من من من التشققات ومن الأصوات الصادرة على المنزل، فبشكل فجائي بواحد البغتة يعني انهار يعني المنزل، ولم يترك لهم يعني لعدد كبير من الضحايا رحمة الله عليهم الفرصة للنجاة والهروب. فكانت الحصيلة النهائية هي 15 الوفاة وستة ديال المصابين، اللي كنسأل الله عز وجل أنه يشافيهم عما قريب ويعود لنا سالمين غانمين. هاد الواقعة وقعت في واحد الحي اللي هاد البناية اللي العمر ديالها تقريبا واحد 40 سنة، يعني هي في بداية التسعينات اللي تم الإنشاء ديالها، هي تدخل في خانة ما سمي بالبناء العشوائي أو الأحياء التي نمت في لحظة معينة من الزمن في ذلك الوقت في غياب أي شكل من أشكال الرقابة الإدارية. فبالتالي اليوم هذا إشكال حقيقي ما كتعرفوش غير المقاطعة ديال جنة الورد، ولكن أتصور عدد كبير من أحزمة الهشاشة ومن الأحياء الشعبية المتواجدة في مدينة فاس، على اعتبار أنه أتصور أن هذه البنايات بلغت يعني أجلها ولم تعد باستطاعتها أن تقاوم لا عوامل التعرية الطبيعية ولا يعني المواد التي تم استعمالها في البناء ما تستطعش أنها تصمد أكثر، وهذا الشيء اللي خلى أنه مئات البنايات اليوم هي مهددة أو آيلة للسقوط. وجات قرارات ديال الإفراغ، للأسف هذه البناية بالتحديد ما كانش فيها قرار ديال الإفراغ، بمعنى أنها لم تكن مهددة، ولكن قضاء الله وقدره يعني هو اللي كان الفيصل في هذه العملية. طيب. وما تفوتنيش أنني نشكر كل السلطات المحلية والوقاية المدنية والأمن والساكنة والمواطنين والمواطنات اللي كان عندهم واحد الدور كبير.

مثل هذه الحوادث، كما تقريبا وقعت تطبيع مع الحوادث السير المميتة، لأنه يمكن نقوله أصبحت ظاهرة، ظاهرة بناء غير صلب، ظاهرة بناء الغير قانوني، ظاهرة بناء الهش، يعني الذي يفتقد إلى المتانة، إما يعني التشخيص التقني الانهيارات ديال البنايات هو فقدان المتانة، إما أنه البناء أصلا كان هشاً وغير متينا، أو أنه فقد متانته بسبب الزيادة في الطوابق، يعني زيادة في الحمولة التي لا تتحملها الهياكل البنيوية التي يعني صممت أصلا لحمل طابق واحد أو طابقين. فهذه الحالة يعني للأسف سنعيشها وستتكرر للأسف الشديد، وربما إذا رجعنا للتاريخ، تاريخ يعني البناء الذي يسمى عشوائيا في البلد، هو انتشر في السبعينات بعدما كان السائد هو دور القصدير، فوقع يعني تصالح نسبيا يمكن نقولها مع السكن يعني العشوائي، لأنه كان يفضل على أن الناس تعيش في بناء

0: بباقي الأسر المجاورة. هذه تدابير آنية ظرفية لحقية، المطلوب اليوم استحماد، وهذا هو نداءنا كمواطنين ومواطنات كجمعية المجتمع المدني كساكنة ديال المنطقة، أن تكون هناك تدابير استراتيجية، أن يكون هناك مخطط استراتيجي لإعادة إيواء ساكني الدور الأيلة السقوط، لأن هذه ماشي حالة معزولة، هذه حالة من مئات الحالات. أساسا أنا نتكلم لك اليوم على مقاطعة جنة الورد، مئات المنازل لجزء كبير منها توصلوا بقرارات الإفراغ، ولكن المواطنين لا زالوا ساكنين فيها، جزء منهم ما زال ما وصلتهمش القرارات
1: يعني الحلول إعادة الإيواء.
0: الحل هو إعادة الإيواء بمعنى إطلاق مخطط ديال إعادة الإيواء، برنامج استراتيجي يحتاج إلى إمكانيات مادية.

أكثر من الحمولة يعني الأصلية يعني الممكنة أصبحت هشة وفقدت متانتها. فبالتالي صحيح أنه لابد الآن من أن تكون هناك إجراءات استعجالية، ولكن لابد من يعني سياسات جديدة، سياسات يعني عمومية.

0: beaucoup Mohamed Amimi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de Média.
1: بعد قليل في الحصاد القصة.
2: من داخل قصر الكرملين الكبير تدار السياسة الخارجية الروسية وتتخذ القرارات المصيرية التي تؤثر في توازنات الطاقة والأمن الدولية والنزاعات الإقليمية والعالمية.
1: ومضات
3: اليوم ونحن نشهد ترابط الجبهات وتداخلها من جمر الحرب في أوكرانيا إلى بارود النزاع المحتدم في إيران، يبدو أن العالم ينساق بوعي أو دون وعي إلى حرب باردة قديمة لكن بأدوات وتفاصيل جديدة.
1: ميديا ريبورتاج. بعد الإطاحة بالجلسة التشريعية التي يفترض أن تقر قانون العفو العام في لبنان، راوحت الاحتمالات بين الأسوأ منها الذي لا يستبعد العودة تماما إلى نقطة البدايات في النقاشات الصعبة والمعقدة، وبين إعادة إطلاق اجتماعات نيابية تحتوي الصدمة وتدخل مزيدا من التعديلات على القانون بما يفضي إلى طبعة توافقية معدلة تسمح بمرور القانون.
4: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.

60، ويشتمل هذا المجمع التاريخي الضخم على أكثر من 700 غرفة بتصميم داخلي فخم يجمع أنماطاً معمارية عدة، إلى جانب قاعات بعضها لاستقبال القادة الأجانب أو لتقديم أوسمة أو حتى لتنظيم عروض أوبرا وحفلات موسيقية. من داخل قصر الكرملين الكبير تدار السياسة الخارجية الروسية وتتخذ القرارات المصيرية التي تؤثر في توازنات الطاقة والأمن الدولية والنزاعات الإقليمية والعالمية، وهو يجمع بين قوة ناعمة كونه مدرجاً على قائمة التراث العالمي لليونسكو ومزاراً سياحياً عالمياً، وبين كونه الحصن الأمني الشديد الحراسة الذي تدار منه ترسانة نووية ضخمة.

0: بتونس الأجواء مشمسة بعموم البلد، درجات الحرارة 28 بتونس العاصمة كما بالقصرين، 25 بطبرقة، 27 بمدني، 26 ببنزرت، 28 بالقصرين، 33 درجة متوقعة بتوزر. والسابعة مساء بالسدهات دعاة ميديا بطنجة. عودة للأخبار، نشرة إخبارية مفصلة تقدمها لكم الزميلة نهى يوسف. نهى مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا محمد. إلى عناوين السابعة: مفاوضات واشنطن وطهران، تحركات دبلوماسية متسارعة وعلى أكثر

0: على خلفية الانقسامات بخصوص حرب الشرق الأوسط، وزراء خارجية دول الناتو يجتمعون في السويد. روبيو يجدد إحباط بلاده من موقف الحلفاء من الحرب مع إيران، والأعضاء الأوروبيون يطالبونه بتوضيح سياسات واشنطن العسكرية المرتبكة في أوروبا. عيد الأضحى على الأبواب. في السابعة نأخذكم في جولة بجهة العيون السقية الحمراء بالصحراء المغربية لرصد تدابير مراقبة الأسواق والجودة والحالة الصحية للمعروض من أضاحي. النسخة 79 لمهرجان كان السينمائي في أنفاسها الأخيرة، 22 شريطا متنافسا في المسابقة الرسمية تم عرضها، والترقب يسود عشية قرار لجنة الكوري بارك تشانغ ووك. أهلا بكم. إلى طهران وصل اليوم قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في إطار جهود الوساطة التي تقودها بلاده بين طهران وواشنطن، خطوة باكستانية جديدة على مسار تسريع الجهود الدبلوماسية في زيارة المسؤول العسكري الرفيع التي تأتي غدات زيارة وزير الداخلية الباكستاني لإيران، والتي دفعت المفاوضات نحو مسار مهم بحسب ما نقلت شبكة سي بي اس الأمريكية عن مسؤول باكستاني رفيعة. وتتكثف الجهود أيضا من دول الجوار لرأب الهوة بين واشنطن وطهران فيما يتعلق بالملفات الخلافية من أجل المرور إلى مرحلة الاتفاق. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصدر مطلع وصول فريق قطري لتفاوض اليوم إلى العاصمة الإيرانية، موضحا أن الفريق سافر بالتنسيق مع الولايات المتحدة ويسعى إلى المساعدة في التوصل لاتفاق نهائي ينهي الحرب ويعالج قضايا العالقة. أي دور محتمل لقطر في هذا الملف الشائك، ملف الحرب مع إيران؟ سؤال طرحته وفاء توزري على المحلل السياسي عشق محمد بن سعيدان، لنستمع إليه متحدثا من الرياض.
1: وصول وفد التفاوض القطري لطهران يمثل يعني تحرك دبلوماسي حيوي ومنسق مع الولايات المتحدة، وأيضا يسعى لاختراق الجمود في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب مع إيران.

0: صحيح أن باكستان تقوم بجهود الوساطة الرسمية، ولكن عودة قطر المباشرة للطاولة تعكس أيضا وزنها كحليف استراتيجي وقناة تواصل موثوقة ومباشرة مع طهران. يعني في ضوء هذه التطورات الراهنة تعكس أمور عدة، يعني أولا دبلوماسية حافة الهاوية، يعني هذه الخطوة تأتي في وقت حساس يشهد جمود في المفاوضات واستمرار الانحصار الأمريكي وإغلاق إيران الفعلي أو قرصنة المضيق وتهديد مصالح العالم بأسره، وهذا الأمر هو يعني يهدد بمزيد من التصعيد في الشرق الأوسط. ولذلك كان التحرك القطري هو لتحريك المياه الراكدة وتسريع عجلة المفاوضات لكي تثمر عن بيئة مناسبة قد يبنى عليها اتفاقيات مستقبلية، رغم أن نقاط الارتقاء ما زالت بعيدة حتى هذه اللحظة. أيضا هناك إدارة للتعقيد وتضييق الفجوات، يعني نجاح قطر بالتنسيق مع واشنطن وباكستان في تقريب وجهات النظر وتقليص الفجوات، يعني هذه ملفات شائكة مثل تخصيب اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز، من الأمور التي تعتبر من الأزمات المعقدة التي تسعى الدوحة لتسريع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بشأنها.
1: في الجبهة اللبنانية تواصلت اليوم الغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب، وسقط المزيد من الضحايا اليوم 6 قتلى من بينهم مسعفان. وبينما تواصل إسرائيل خرق الهدنة بذريعة استهداف حزب الله المدعوم من إيران وبنياته التحتية، الحزب وعلاقاته بالجيش تحرج القيادة اللبنانية وتضع بيروت تحت مطرقة الضغوطات الأمريكية.

0: المتزايدة. قيادة الجيش اللبناني خرجت اليوم لتؤكد أن ولاء عسكريها هو للمؤسسة العسكرية فقط، وذلك غداة إنزال الإدارة الأمريكية جملة من العقوبات على ضباط من الجيش والأمن العام واتهامهم بتبادل معلومات استخباراتية مع حزب الله. المحللة السياسية سناء الجاك تشرح لنا مدى تغلغل حزب الله في أجهزة الأمن اللبناني، وما إذا كان مجرى فصل توتر يفتح بين واشنطن وبيروت.
1: المؤسسة العسكرية وكذلك باقي مؤسسات الدولة مخترقة من حزب الله ومن بقية الأحزاب اللبنانية الذين كانوا يعينون الضباط والمسؤولين والمديرين العامين وما إلى ذلك. لكن الجديد أن المخابرات الأمريكية حاولت مرارا إنذار الجيش اللبناني بتوجيه رسائل غير علنية عن الموضوع وإنذار الحكومة اللبنانية ككل. اليوم وفي حماوة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل نرى أن الولايات المتحدة بدلت سياستها عن الرسائل السرية والمبطنة لتعلن صراحة ما يجري في المؤسسة العسكرية وفي غيره من المؤسسات كمجلس الجنوب، وبدأت تفضح المعلومات. هنا الضغط الحقيقي هو على الدولة اللبنانية ككل، على رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

0: لتقوم بمكانها يجب أن تقوم به وحدها من دون تدخل أمريكي، يعني تنظف المؤسسة العسكرية وتنظف إدارات الدولة من الملتزمين الأجندة الإيرانية عبر حزب الله في لبنان من جهة، ومن الذين ينتفعون من هذه الأجندة عبر فساد مالي من جهة ثانية.
1: المحللة السياسية سناء الجاك تحدثت من بيروت لرضا كريفي. ملف الحرب في الشرق الأوسط حضر بقوة في هلسنبرغ في السويد، حيث التأم وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي لأول مرة منذ انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا حلفائه الأوروبيين لإحجامهم عن دعمه في الحرب مع إيران. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جدد التأكيد على وجود خيبة أمل أمريكية من بعض الحلفاء، لكنه شدد على أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب آلاف الجنود الأمريكيين من أوروبا ليس عقابا على الموقف من إيران. في اجتماع اليوم زادت حيرة الحلفاء من ساكن البيت الأبيض الذي فاجأهم بالإعلان عن عزمه إرسال 5000 جندي إلى بولندا. الخطوة وإن رحب بها وزير الخارجية البولندي وأمين عام حلف الناتو إلا أنها لم تمنع الأعضاء الأوروبيين في الحلف من مطالبة وزير الخارجية الأمريكي بتوضيح ما وصفوها قرارات واشنطن العسكرية المربكة في قارتهم، إضاءة على قرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة في علاقة بالحلفاء الأوروبيين في حلف الناتو. مع مجيد بودن المحامي والمحلل السياسي من باريس، اتصلت به وفاء توزري.
2: التصرف الأمريكي عسكريا بسحب 5000 جندي يخالف مبدأ التعاون والتواصل، ولم يكن هناك مشاورات، وبالتالي كانت إشارة من الرئيس ترامب أنه يمكن أن يسحب كل جندي بدون الرجوع إلى حلفائه، وهذا أربك كذلك الأوروبيون وأرادوا أن يتحصلوا على ضمانات لكي تكون العلاقة مبنية على الثقة. تصرف ترامب فيما يخص دعم الناتو لأوكرانيا الذي تقلص بعد وصول ترامب إلى الحكم وغير سياسة أمريكا تجاه

0: المغربي استقبل اليوم أيضا نائب وزير العلاقات الخارجية البنمية الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، والذي جدد موقف بنما الثابت من قضية الصحراء المغربية والقائمة على اعتبار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعية للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. بضعة أيام فقط تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك. أسواق الأضاحي بمختلف جهات المملكة المغربية تعرف انتعاشة كبيرة يقصدها الآلاف لاقتناء الأضاحي. بين الأخذ والرد حول الأسعار وتمحيص المشترين للتحقق من الجودة، يرتفع أيضا نسق المراقبة في الأسواق ونقاط البيع والمراقبة الصحية للقطيع. في السابعة نأخذكم إلى جهة العيون السقية الحمراء في هذا التقرير لسفيان أمن حوند.
1: حركية متزايدة تعرفها أسواق الماشية المرخصة بجهة العيون الساقية الحمراء قبيل العيد في ظل وفرة القطيع المعروض وتنوع السلالات. المدير الجهوي للفلاحة عبد الرحمن العمري أكد أن المصالح المختصة تواصل تتبع تموين الأسواق والمراقبة البيطرية إلى جانب مراقبة الأعلاف ومياه الشرب.
2: تقوم المديرية الجهوية للفلاحة بمعية باقي ممثلي الوزارة على المستوى الجهوي وباقي الشركاء من تتبع حالة تموين السوق والأسواق على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، وكذلك تتبع الصحي والبيطري للماشية المعروضة للبيع ومياه الشرب الموجهة للماشية. العرض يفوق الحمد لله 60,000 من الماشية الموجهة للعيد.
1: المصالح البيطرية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعضد هذه الجهود عبر تشديد المراقبة الصحية للقطيع المعروض داخل الأسواق المرخصة، كما توضح صفية توزاني المديرة الجهوية للمكتب.

0: إسبانية. لابورا نيغرا بإخراج ثنائي علما بأن قائمة المرشحين ستركز حول أسماء بعينها ومنها بافل بافليكوفسكي بشريط فادرلاند أو جيمس غري ببيبل تايجر. ترشيحات هنا وهناك، لكن تجربة سنوات عديدة تعلم متتبع فعاليات مهرجان كان بأن الترشيحات ذهبت مرارا في واد وصبت نتائج لجان التحكيم في واد آخر. باختصار شديد، الأمور الرسمية ستحسم في ليلة الاختتام الرسمية. كان بلا المرميد ميديا.
1: وكل ما سيحدث في ليلة الاختتام الرسمية لكان سنتابعه معك بلا المرميد. مفادنا الخاص إلى المهرجان، شكرا جزيلا لك. معك ننهي هذه النشرة، أشكر لكم طيب متابعتها ووفاءكم لميديا. بعد الفاصل يتجدد لقاؤكم بمحمد الغول في حصاد اليوم على ميديا. في أمان الله.
2: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام.

0: لتثبيت هيمنته، وقطب روسي يقاتل لفرض نظام دولي متعدد الأقطاب. العامل المحفز لتحريك الميدان كان موجات تمدد حلف شمال الأطلسي الناتو، ففي عام 1999 انضمت بولندا والمجر وجمهورية تشيك، ولكن الموجة التي تلت في 2004 وكانت الأكبر في تاريخ الحلف عرفت انضمام 7 دول من أوروبا الشرقية والبلقان والبلطيق، منها دول على الحدود المباشرة لروسيا. كانت الأهمية الاستراتيجية لهذا التوسع إزاحة روسيا بشكل حاسم عن ساحل بحر البلطيق، مما جعل المقاطعة الروسية كالينينغراد محاصرة جغرافياً بين دول الناتو بولندا وليتوانيا، فيما أسهم انضمام بلغاريا ورومانيا في تعزيز وجود الحلف الاستراتيجي في منطقة البحر الأسود، محتوياً بذلك النفوذ الروسي من الجنوب. هنا تحولت هواجس روسيا إلى شعور ملموس بالحصار الاستراتيجي الخانق. نقطة تحول الفاصلة صيغت كتحذير علني في خطاب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر ميونخ للأمن عام 2007، حين انتقد بشدة أحادية القطب الأمريكي وتمدد حلف الأطلسي، واعتبره استفزازاً يقوض الثقة المتبادلة. لم يتأخر الرد الأمريكي لتدفع إدارة الرئيس جورج بوش الإبن حينها بقوة خلال قمة بوخارست عام 2008 من أجل تأكيد انفتاح الحلف على انضمام أوكرانيا وجورجيا. كانت تلك في اعتقادي ثاني قطع الدومينو التي تهاوت لتحدث سلسلة انهيارات متسارعة. الرد الميداني الروسي كان أسرع من الحبر الذي كتبت به التعهدات، وفي غشت من العام ذاته كتبت بالنار المحاكاة الأولى لسيناريو اليوم في أوكرانيا. حسمت موسكو حينها عسكرياً نزاع أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا تحت مسمى فرض السلام، ليرى العالم كيف تتحول النوايا السياسية إلى خطوط المواجهة. وقف الغرب حينها على ضفاف الصدمة دون أن يجرؤ على دخول لجة صراع، لكن الوضع الأوكراني كان مختلفاً وأجبر الغرب على الانخراط ولو في شكل حرب بالوكالة. البداية كانت في 2013 من ساحة ميدان في قلب العاصمة كييف، حين قرر الرئيس الموالي لموسكو حينها فيكتور يانوكوفيتش تعليق توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. سقط يانوكوفيتش وحل محله الموالي لبروكسل بيترو بوروتشينكو، ورأى في عهده شبه جزيرة القرم تذهب لسلطة موسكو، ومن بعده فولودومير زيلينسكي الذي رأى بداية الحرب الروسية الشاملة على بلاده. الغرب يسعى عبر هذا النزاع إلى استنزاف قدرات روسيا وتفكيك تماسكها، بينما تخوض موسكو المعركة من أجل البقاء أولاً وإنهاء عهد القطب الواحد بتحالفها مع الصين وكوريا الشمالية وإيران. اليوم ونحن نشهد ترابط الجبهات وتداخلها من جمر الحرب في أوكرانيا إلى بارود النزاع المحتدم في إيران، يبدو أن العالم ينساق بوعي أو دون وعي إلى حرب باردة قديمة، لكن بأدوات وتفاصيل جديدة. أما وقد عرفنا جذور الصراع في التاريخ، فالغد يبقى دون أدنى شك مفتوحاً على كل السيناريوهات.
1: نواصل معكم مستمعينا ونفسح المجال للخبر الرياضي مساء والرياضة وزميل يوسف الشاطر. مساء الخير.
2: مساء الخير محمد. مساء الخير لكل المستمعين الكرام. نسأل حديث مساء رياضة بأخبار رياضة الغولف، النسخة 50 من جائزة الحسنة الثانية والنسخة 29 من كأس لالا مريم متواصلتان على مسالك الغولف الملكي دار السلام في الرباط وسط منافسة رياضية شديدة. الحدثان يستقطبان اهتمام وسائل إعلام دولية واسعة عن تغطية الإعلامية لهذا الحدث. نتابع مراسلة أحد موفدين لتغطية تدهور حسن جبيري.
3: في الرباط خطفت جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس لالا مريم الأضواء مجددا، 50 نسخة من التاريخ، نجوم عالميون فوق الملاعب وحضور إعلامي كبير خلف الكواليس، قنوات تلفزية، إذاعات ومنصات رقمية، وصحفيون من مختلف الدول، الكل حضر لمتابعة دورة استثنائية بطابع عالمي. أكثر من 50 صحفيا أجنبيا حضروا لتغطية الحدث من دول أوروبية، إفريقية، آسيوية وعربية ومغاربية، وتنظيم المغرب للبطولة يعكس صورة البلد الذي يطمح نحو الأفضل. نستمع لمالك بن حمودة.

0: حيث النخبة المغربية عقب استدعاء مجموعة من لاعبيها ضمن اللائحة التي تخوض المنافسة القارية، حيث استدعى المدرب تياغو ليما بيريرا الرباعي، وليد بن صلاح، أدم بوغازير، وأيمن الزعري، ومحمد حروش. ولم يعد تأثير المؤسسة يقتصر على توفير اللاعبين فقط، بل امتد إلى ترسيخ ثقافة كروية حديثة تقوم على الانضباط والتكوين المتكامل، وهو ما جعل عددا من خريجيها ينجحون في فرض أنفسهم سواء داخل البطولة الوطنية أو في الدوريات الأوروبية، فضلا عن حضورهم المتواصل مع مختلف المنتخبات المغربية من قبيل يوسف نصيري وعز الدين أناحي ونيف أكرد وأسامة ترغاليين وعبد الحميد إتبودلال وياسر الزابيري وآخرين. وترهن الأكاديمية منذ تدشينها في العام 2009 من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، تراهن على مشروع رياضي متكامل يهدف إلى إعداد لاعب قادر على المنافسة في أعلى المستويات عبر الجمع بين التكوين التقني والتحصيل الدراسي والتأطير النفسي والبدني. والأكيد أن أكاديمية محمد السادس ستبرز من جديد في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك هذا الصيف.
1: في أخبار البطولة المغربية، تتواصل في هذه الأثناء مباراة المغرب الفاسي واتحاد طنجة من دون أهداف بعد 26 دقيقة من اللعب. الكوكب المراكشي يواجه النادي المكناسي. نتحدث عن كرة القدم الأوروبية. بيب غوارديولا ودع مانشستر سيتي بعد عقد من النجاحات. ماذا قال في

0: مادي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا وأهلا بكم من جديد. نعود إلى باقي فقرات الحصاد. 7 مساء والدقيقة 44 باستديوهات إذاعة مدئة بطنجة. فقرتنا الموالية تنقلنا إلى الشرق المتوسط، حيث عاد الانقسام الطائفي في لبنان ليلقي بظله على ملف العفو العام بعدما تعثر إقرار القانون خلال جلسة تشريعية كان مقررا أن يعقدها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه باري. الملف عاد إلى الواجهة متوسطا مطالب تخفيف اكتضاد السجون وتعقيدات التجاذبات السياسية وجدل احتجاجات وقطع طرق في عدد من المناطق. سياق وتفاصيل هذا الجدل ضمن فقرة ميديا روبورتاج من بيروت مع مراسلنا خلدون زين الدين.
2: ملف متوهج في الداخل اللبناني، قانون العفو العام، ملف كاد يسرق الأنظار من حرب متواصلة في الجنوب اللبناني تخرق هدنة ثالثة ممددة بين إسرائيل وحزب الله. هذا القانون اقترب من إقراره بعد توافق نيابي واسع عليه، لكن بعد أقرر المشروع في اللجنة النيابية المشتركة تصاعد غضب كبير في الشارع السني، بحيث تواصلت تظاهرات احتجاج وقطع طرق في مناطق عدة، بالإضافة إلى تحركات في سجن رومي المركزي واستعدادات لتحركات مماثلة في مناطق أخرى. بعد كل هذا الحراك في الشارع قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إرجاء الجلسة التشريعية. كي لا ندخل بتفاصيل الملف وتعقيداته اللبنانية المحلية، دعونا نفهم بشكل عام ما الذي جرى.
3: نحن اليوم قطعنا الطريق، نحن بدنا نوصل صوتنا، بدنا عفو عام عن جميع المشايخ الإسلاميين وعروسنا الشيخ أحمد الأسير والشباب كله.
4: المشكلة في لبنان أن كل القضايا التي تطرح لا تطرح لأسباب لها علاقة مثلا بالمصالحة الوطنية الشاملة، إنما تطرح لأسباب لها علاقة بحسابات الأحزاب السياسية والشخصيات السياسية والقوى النافذة في لبنان.
2: الصحفي اللبناني داود رمال:
4: طرح هذا الموضوع بهذا التوقيت له علاقة للأسف مع الانتخابات النيابية المقبلة التي ستحصل مبدئيا بعد سنتين أو عندما تحين الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات للمجلس النيابي.
2: لماذا أحمد الأسير يثير الجدل؟
4: ليس هناك إطلاق لأحمد الأسير، هناك تخفيض للسنوات السجنية، من هو محكوم بالإعدام، من هو محكوم بالمؤبد، من هو محكوم بأقل من ذلك، جرى تخفيض السنوات السجنية. جماعة أحمد الأسير انطلقوا في كل المناطق اللبنانية لا يريدون تخفيض السنوات السجنية لأنه هو محكوم بالإعدام، يريدون إطلاق سراحه فورا، وبالتالي أصبحت السلطة القائمة الآن في لبنان بمواجهة بين ضغط الإسلاميين في الشارع الذين يقودهم أحمد الأسير في السجن، فكيف إذا خرج من السجن، وبين أهالي الضحايا الذين قتلهم أحمد الأسير وغيره من المجموعات الذين قتلوا عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.
2: منذ العام 2008 هناك مطالبات بتسريع المحاكمات، السؤال ما الذي يحول دون هذه المحاكمات؟
4: عدم قدرة القضاء على معالجة هذه الملفات، لأن هناك نقص قضائي في لبنان، عدا عن الإضرابات الطويلة للجسم القضائي في لبنان مطالبا بحقوقه وما إلى

0: لذلك السلطة بدل ما أن تعالج هذه المسألة معالجة جذرية بتسريع المحاكمات ذهبت إلى الحل الأسهل وهو القانون العفو العام.
1: الآن بعد الإطاحة بالجلسة التشريعية التي يفترض أن تقر قانون العفو العام في لبنان، راوحت الاحتمالات بين الأسوأ منها الذي لا يستبعد العودة تماما إلى نقطة البدايات في النقاشات الصعبة والمعقدة، وبين إعادة إطلاق اجتماعات نيابية تحتوي الصدمة وتدخل مزيدا من التعديلات على القانون بما يفضي إلى طبعة توافقية معدلة تسمح بمرور القانون. يبدو أن فترة التبريد باتت ضرورية قبل إعادة النقاش لتجنب تحرك الشارع مجددا وترك الأمر للكتل والنواب في عملية تعويم القانون وتعديل طبعته الأخيرة. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.

نعود مستمعينا في سلسلة المتابعات التي خصص الزميل شكري البكري في فقرته كتاب في دقيقتين للكتاب الموسوعي للدكتور محمد عابد الجابري. هذه القامة الفكرية المغربية والعربية خصصها لكتابه نقد العقل العربي. اليوم زميل شكري البكري يتحدث في هذه الفقرة عن الجزء الأول تكوين العقل العربي، وهذه المتابعات خصها زميل شكري البكري لكتب الدكتور محمد عابد الجابري مناسبة الذكرى 16 لوفاة عميد المفكرين المغاربة.

يؤكد محمد عابد الجابري منذ البداية بأن هذا الكتاب يتناول موضوعا كان يجب أن ينطلق القول فيه منذ 100 سنة. فنقد العقل جزء أساسي وأولي من كل مشروع للنهضة، لكن نهضتنا العربية الحديثة جرت فيها الأمور على غير هذا المجرى، ولعل ذلك من أهم عوامل تعثرها المستمر إلى الآن. ولما كان العقل العربي الذي نعنيه هنا هو العقل الذي تكون وتشكل داخل الثقافة العربية في نفس الوقت الذي عمل هو نفسه على إنتاجها وإعادة إنتاجها، فإن عملية النقد المطلوبة تتطلب التحرر من إيسار القراءات السائدة. والقراءات السائدة التي يشير إليها عابد الجابري في هذا السياق هي القراءات التي تكرست خلال 100 سنة الماضية، وهي قراءات استشراقية أو سلفية أو قومية أو يسراوية توجهها نماذج سابقة أو شواغل إيديولوجية ظرفية جامحة، مما جعلها لا تهتم إلا بما تريد أن تكتشفه أو أن تبرهن عليها. والأسئلة التي تشغل متن هذا الكتاب هي أسئلة من قبيل: ماذا نعني بالعقل العربي؟ ما علاقته بالثقافة العربية؟ وما طبيعة الحركة في هذه الثقافة؟ وما هي بداية تشكل العقل العربي والثقافة التي ينتمي إليها؟ يشتمل هذا الجزء الأول من مشروع نقد العقل العربي على قسمين: الأول مقاربات أولية لتلمس العقل العربي، والثاني تكوين العقل العربي المعرفي والإيديولوجي في الثقافة العربية. ويؤكد محمد عابد الجابري بأنه لا يمارس النقد من أجل النقد، بل من أجل التحرر مما هو ميت أو متخشب في كياننا العقلي وإرثنا الثقافي. كتاب تكوين العقل العربي، الجزء الأول من مشروع نقد العقل العربي لمحمد عابد الجابري، صدر عام 1984. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أذكركم مستمعينا اللحظة بالطقس في المنطقة المغربية. غرب الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة، شمال خط شفشاون العرائش غائمة إلى غائمة جزئيا، جنوب أكادير صافية في باقي مناطق المملكة، درجات الحرارة 31 بالرباط كما بالعيون، ووجدة 24 بالناظور، 26 بطنجة، 35 بأكادير، 33 بالرشيدية، 38 بفاس، 41 بمراكش. الجزائر الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة، على الوسط الغربي والجنوب صافية في باقي المناطق، درجات الحرارة 23 بالجزائر العاصمة، 24 بوهران، 27 بعنابة، 29 بقسنطينة، 30 بتياريت، 34 ببسكرة، 39 بأدرا. بتونس الأجواء مشمسة بعموم البلد، درجات الحرارة المتوقعة 28 بتونس العاصمة كما بالقصرين، 25 بطبرقة، 24 بالمنصير، 26 ببنزرت، 28 بالقصرين، 27 بمدنين، 33 بتوزر. الثامنة مساء بسدوهات دعات بدئان بطنجة، موعد الموجز الإخباري. مساهل معكم هذا الموجز من المغرب، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريطانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق، مبعوثا للرئيس الموريطاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حاملا رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس. في اللقاء أكد بوريطة على العلاقات أو عمق العلاقات المغربية الموريطانية، حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. في سياق العلاقة المغربية الخارجية، دائما جددت جمهورية بنما اليوم بالرباط تأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في تطورات جهود التواصل اتفاقي ينهي حر الحرب على إيران، وعلى وقع تفاؤل حذر، وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران اليوم في إطار جهود الوساطة التي تقوم بها إسلام أباد بين طهران وواشنطن غدا إعراب الولايات المتحدة عن أملها في تحقيق تقدم نحو إبرام اتفاق ينهي الحرب. بينما مهد الاتحاد الأوروبي اليوم لفرض عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات في إيران تغلق وتساهم في إغلاق مضيق هرمز منذ بدء

0: اللبناني، حيث قتل اليوم 6 أشخاص بينهم مسعفان من جمعية الرسالة الإسلامية التابعة لحركة أمل جراء غارة على بلدة في الجنوب وفق وزارة الصحة اللبنانية. نبقى في المنطقة، حيث حضت إيطاليا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا اليوم إسرائيل على وقف توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية تقوض الاستقرار وأفاق حل الدولتين. بينما أمرت إسرائيل اليوم برنامج الأغذية العالمي بتعليق تعاونه في قطاع غزة مع منظمة غير حكومية تركية وصفتها بالإرهابية وأن لها صلات بأساطيل التضامن مع غزة، بحسب ما أفاد البرنامج الأممي لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسيوس في مؤتمر صحفي اليوم أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. غيبريسيوس أوضح أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و 177 حالة وفاة يشبه في ارتباطها بالفيروس. أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابرد التي اختلفت مواقفها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران استقالتها من منصبها اليوم، معللة ذلك بأسباب عائلية. في واشنطن دائما أدى كيفن وارش اليمين رئيسا لمجلس الفيدرالية الأمريكي، وذلك خلال مراسيم أقيمت في البيت الأبيض بحضور دونالد ترامب الذي دعاه إلى أن يكون مستقلا بشكل كامل في ظل انتقادات تطاله بشأن استقلاليته عن الرئيس الجمهوري الذي كان شديد انتقاد لسلفه. معارض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرون أن الفساد خلال حكمه بلغ مستويات جديدة من خلال إجراءات عدة، منها دفع أموال عامة لأنصاره ومنح إعفاءات ضريبية وعقد صفقات في البورصة لصالح شركات يروج لها علنا. أسعى الآن باستديوهات دعات ميد أن تشير الدقيقة 3:08 ختام الموجز.
1: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
0: مستمعينا هكذا أكون قد وصلت معكم إلى ختام كل فقرات الحصاد الإخباري لميديا لمساء يومه الجمعة. شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. الشكر موصول كذلك لمخرجنا الزميل عصام الحراتي الذي يبدو أنه غاضب مني لأن أطلت قليلا في الموجز. تفضلوا بالبقاء معنا مستمعينا، فقرات وبرامج ميديا متواصلة. إلى اللقاء.

أقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا في هذه الأيام المباركات من شهر ذي الحجة الحرام، شهر الحج الأكبر، وزيارة مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما فيها من أسرار ولطائف أدركها العارفون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الإمام العارف بالله مولانا أبو العباس أحمد بن العريف الألميري دفين مراكش رضي الله عنه وأرضاه: شد الرحال وقد نالوا المنى بمنا، وكلهم بأليم الشوق قد باحا، راحت ركائبهم تندى روائحها طيبا بما طاب ذاك الوفد أشباحا، نسيم قبر النبي المصطفى لهم راح إذا سكروا من أجله فاحا، يا راحلين إلى المختار من مضر زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر كمن راح.

ذكر الإمام شمس الدين القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن قال: روى أبو صادق عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه قال: قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاثة أيام، فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحثى على رأسه من ترابه فقال: قلت يا رسول الله فسمعنا قولك، ووعيت عن الله فوعينا عنك، وكان فيما أنزل الله عليك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي، فنودي من القبر إنه قد غفر لك.

لكل فصل علمه، وما يحتاج الحاج إلى علمه والعمل به قولا وفعلا من الإحرام والطواف والسعي والوقوف والنحر والحلق والرمي وجميع ما لا يسع الحاج جهله ولا غنى بهم عن علمه حتى يذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيصف ذلك فيقول: ثم تأتي القبر فتستقبله وتجعل القبلة وراء ظهرك وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، حتى يصف السلام والدعاء، ثم يقول: وتقدم على يمينك قليلا وتقول: السلام عليك يا أبا بكر.

0: الله
1: هذا رسول الله.

يقول بعض العلماء: بلغنا عمن لم نره أن الرجل إذا أراد الحج فسلم عليه أهله وصحابته، قالوا له وتقرأ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر منا السلام، فلا ينكر ذلك أحد ولا يخالفه. هذا كلام ابن بطة رحمه الله تبارك وتعالى.

الحجة هذا سيدي ومولاي رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بشأن الحرب في إيران استقالتها اليوم من منصبها معللة ذلك بأسباب عائلية. أدى كيفن وارش اليمين رئيسا لمجلس الفيدرالي الأمريكي وذلك خلال مراسم أقيمت في البيت الأبيض بحضور الرئيس دونالد ترامب الذي دعاه إلى أن يكون مستقلا بشكل كامل في ظل انتقادات تطاله بشأن استقلاليته عن الرئيس الجمهوري الذي كان شديد الانتقاد لسلفه. ويتولى وارش رئاسة الاحتياط الفيدرالي في سياق اقتصادي متوتر تخيم عليه حرب الشرق الأوسط مع ما تحمله من تداعيات على الاقتصاد الأمريكي والعالمي خصوصا ارتفاع التضخم. في الرياضة، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم عن برمجة مباراة المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكاميروني برسم ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة المغرب 2026 على الساعة 5 بعد الزوال يوم الأحد بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا بدل الساعة 8 ليلا. وحجز المنتخب المغربي حامل اللقب بطاقة العبور إلى ربع النهائي بعدما أنهى منافسة المجموعة الأولى في الصدارة برصيد 7 نقاط، في حين عبر منتخب الكاميرون إلى نفس الدور عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: ميديا بودكاست quand la voix prend vie en image. Des contenus à la demande conçus pour vous accompagner partout à chaque instant. Plus proche, plus immersif, plus inspirant. Basma avec Lina

0: هذا وقتنا، برنامج خاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شو تنبير. اليوم غادي نتعرفوا جميع على شنو هي انتخابات تشريعيه، شنو هو البرلمان، وكيفاش كتشكل الحكومه.
1: شنو هي الانتخابات التشريعيه وعلاش كتهمنا؟
0: الانتخابات التشريعيه هي العمليه اللي من خلالها المواطنات والمواطنين كيختاروا اللي غادي يمثلهم في مجلس النواب. هاد الممثلين كيتم اختيارهم على اساس البرامج والتصورات اللي كيقترحوها. الدور ديالهم ما كيبقاش غير في تمثيل المواطنين، بل كيشمل كذلك مناقشه القوانين والتصويت عليها ومراقبه عمل الحكومه. يعني المشاركه في هذه الانتخابات كتخلي المواطن يساهم بشكل مباشر في اختيار اللي غادي يشارك في صناعه القرارات اللي كتاثر على الحياه اليوميه خلال 5 سنوات المقبله. ببساطه، التصويت في هذه الانتخابات هو وسيله باش كل واحد يعبر على الاختيارات ديالو ويساهم في بناء مستقبل البلاد بطريقه ديمقراطيه ومنظمه ومسؤوله.
1: واشنو هو البرلمان؟

0: بطريقة ديمقراطية منظمة ومسؤولة.
1: وأشنو هو البرلمان؟
0: البرلمان هو مؤسسة كتمثل المواطنات والمواطنين، وكيتكون من جوج ديال المجالس، مجلس النواب ومجلس المستشارين. الدور ديالو هو مناقشة القوانين والتصويت عليها، وكذلك مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.
1: والحكومة

James Brown.

0: هناك أماكن تخلد ذاكرة الأساطير ولحظات لا يمكن نسيانها، هدوء يسبق ضربة الانطلاقة، إثارة الضربة الأخيرة نحو الحفرة، ومشاعر الفرح حين يصبح الحلم حقيقة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحتفي الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالة مريم بالغولف الملكي دار السلام بالرباط من 18 إلى 24 ماي 2026. 50 دورة من التاريخ والإرث والشغف بالغولف، 50 موعدا استثنائيا يجسد قيم التميز والاحترام وروح المنافسة الرياضية. كونوا في الموعد لتعيشوا إثارة البطولة. الدخول بالمجان، أنشطة ترفيهية، ألعاب، تعريف برياضة الغولف ومطاعم في عين المكان، تجربة رائعة لكل أفراد العائلة. مرحبا بكم في الغولف الملكي دار السلام بالرباط مدينة الأنوار. لمزيد من المعلومات زوروا الموقع الإلكتروني www.hassandugolftrophy.com.
1: أنتم في الاستماع لميديا نشرة العاشرة مساء.
2: المشاركون في المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم المنظم بطنجة يبرزون المساهمة الإنتاجية لمغاربة العالم في تنمية المملكة. قبل أيام من حلول عيد الأضحى، أسواق المشية بجهة العيون السخية الحمراء تشهد وفرة في العرض، والسلطات الوصية تكثف عمليات المراقبة لضمان صحة القطيع. وصل قائد الجيش الباكستاني إلى إيران في إطار جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد بين طهران وواشنطن. دول أوروبية منها إيطاليا وفرنسا تطالب إسرائيل بوقف توسع

0: وعيال ستيفاني في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن حكومة نتنياهو تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين. في الرياضة، فعاليات جائزة الحسن الثاني وكأس المريم على مسالك الجولف الملكي دار السلام بالرباط، الحدثان يستقطبان اهتمام وسائل إعلام دولية واسعة. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. انطلقت اليوم بطنجة أشهر المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم تحت شعار مغاربة العالم مساهمة منتجة في تنمية المملكة. ويشكل هذا المنتدى محطة استراتيجية ترم إبراز الدور المحوري الذي يطلع به مغاربة العالم في دعم دينامية الاستثمار والتنمية بالمملكة، بالإضافة إلى تعزيز تعبئة مختلف الفاعلين العموميين والخواص حول رؤية متكاملة من أجل دعم الاستثمار المنتج والمستدام بالمملكة. في المتابعة زوير تومي.
1: مداخلات المشاركين في المنتدى ركزت على ضرورة تعزيز تعبئة مغاربة العالم باعتبارهم رافعة استراتيجية للتنمية والاستثمار، معتبرين أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة وتقوية انخراط الجالية المغربية في المشاريع المهيكلة. بالمناسبة، شدد رئيس الحكومة عزيز خنوش على الدور المحوري لمغاربة العالم في التنمية، مذكرا بالعناية الخاصة التي يوليها العاهل المغربي لشؤونهم.
2: كتعرفوا أهمية عن صاحب الجلالة ديال الجالية المغربية وديال مغاربة العالم، وبأنه كيكونوا واحد الشريحة اللي هي يعني

0: بات العالم في المنظومة التنموية والاستثمارية للمملكة.
1: هما واحد فئة مهمة من المملكة، عندهم كفاءات عالية، عندهم غيرة متميزة على الوطن، عندهم علاقات وطيدة مع شركائهم في دول الإقامة، فهو خزان الكفاءات وخزان الفرص الاستثمارية، وعن طريقهم ممكن أن نحقوا عدالة مجالية، لأن مغرب العالم يستثمرون في المناطق اللي حاضروا منها، وبالتالي فهذا هو تنزيل الرؤية الملكية السامية، مغرب بسرعة واحدة، نقل الاستثمار والتنمية للمناطق النائية، الواحات والجبال كذلك.
0: يشكل مغرب

0: نقل الاستثمار والتنمية للمناطق النائية الواحات والجبال كذلك.
1: يشكل مغاربة العالم المقدر عددهم بأكثر من 6 ملايين شخص قوة اقتصادية حقيقية إذن، لا سيما من خلال مساهمتهم المهمة في دعم الأسر والاقتصاد الوطني.
2: في المغرب أيضا تقرر تعطيل إدارة الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية عن العمل يوم الجمعة 29 مايو الجاري، وذلك بمناسبة عيد الأضحى. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة عيد الأضحى الذي يوافق يوم الأربعاء 27 مايو، تقرر تعطيل إدارة الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية عن العمل يوم الجمعة 29 مايو. مع اقتراب عيد الأضحى شهدت أسواق المشية بجهة العيون الساقية الحمراء دينامية ملحوظة مع تسجيل وفرة في الأضاحي وتعبئة متواصلة من قبل السلطات الوصية من أجل تتبع ومراقبة الأسواق ونقاط البيع، خاصة المعاينة البيطرية للأكباش المعروضة. في المتابعة سفيان أم الحود.
3: حركية متزايدة تعرفها أسواق الماشية المرخصة بجهة العيون الساقية الحمراء قبيل العيد في ظل وفرة القطع المعروض وتنوع السلالات. المدير الجهوي للفلاحة عبد الرحمن العمري أكد أن المصالح المختصة تواصل تتبع تموين الأسواق والمراقبة البيطرية إلى جانب مراقبة الأعلاف ومياه الشرب.
4: تقوم المديرية الجهوية للفلاحة بمعية باقي ممثلي الوزارة على المستوى الجهوي وباقي الشركاء من تتبع حالة تموين السوق والأسواق على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، وكذلك تتبع الصحي والبيطري للماشية المعروضة للبيع ومياه الشرب الموجهة للماشية. العرض يفوق الحمد لله 60,000 من الماشية الموجهة للعيد.
3: المصالح البيطرية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعضد هذه الجهود عبر تشديد المراقبة الصحية للقطاع المعروض داخل الأسواق المرخصة، كما توضح صفية توزاني المديرة الجهوية للمكتب بجهة العيون الساقية الحمراء.
5: كتقوم المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لونسا بتتبع الصحة الحيوانية للقطيع على طول السنة، غير هو كيف تنعرفوا أن كتشدد هذه المراقبة واحد شهر ولا شهرين قبل من العيد الأضحى المبارك.
3: في المقابل يعزو مربي الماشية ارتفاع أسعار الأضاحي إلى زيادة تكاليف الأعلاف والمحروقات والنقل، مؤكدين أن هذه الزيادات انعكست على أثمنة البيع.
6: وقضية الأثمنة مختلفة، كما تزادوا للصالير تزاد العلف تزاد المواد الغذائية تزاد البترول تزاد تلغ الماشي اللي كان.
3: ويوصي البياطرة من المراقبين باقتناء الأضاحي من الأسواق المرخصة والتواصل مع الجهات المختصة في حال رصد أي أعراض أو علامات غير طبيعية.
2: جددت بنما اليوم برباط التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 2797 لمجلس الأمن الدولي. وأجرى التعبير عن هذا الموقف من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أورتورو هويوس الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، وذلك عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة. استقبل وزير الخارجية المغربي نصر بوريطة لمبرباط وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم مولد مرزوق مبعوثا للرئيس محمد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى الملك محمد السادس. وشكل هذا اللقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريطة عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وأفق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. أجرت مصلحة الكلى والمسالك البولية والجراحة الروبوتية بالمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط بنجاح عملية استئصال جذري للمثانة والبروستات لمريض يبلغ من العمر 70 سنة مرفوقة بتشكيل مثانة بديلة داخل الجسم بواسطة تقنية الجراحة بمساعدة الروبوت. وتتمثل هذه العملية المعقدة التي تعد واحدة من أكثر التقنيات المتقدمة في جراحة المسالك البولية الحديثة ذات التدخل المحدود في الاستئصال الكامل للمتانة مع تفريغ الغدد اللمثاوية على مستوى منطقة الحوض، تلتها إعادة تشكيل متانة جديدة انطلاقا من جزء من الجهاز الهضمي، وكل ذلك تم داخل الجسم بالكامل بمساعدة الروبوت. وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران هذا المساء في إطار جهود الوصول

0: بالوصول إلى تسوية، أعلن الناطق باسم الخارجية الباكستانية أن الصين تدعم جهود الوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب، مشيرا إلى تقديم مبادرة مشتركة من البلدين من تتكون من 5 بنود. وللتعليق على هذه المبادرة المشتركة نستمع إلى جاسم تقي المحلل السياسي من إسلام آباد، حاورته وفاء توزري.
1: مبادرة من 5 نقاط أهمها أن يوافق طرفان على العودة التدريجية للالتزام النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات الأمريكية. النقطة الثانية إفراج الولايات المتحدة الأمريكية عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج والسماح لها بتصدير النفط بحرية أكبر. والنقطة الأخرى الاعتراف بالدور الإقليمي الإيراني وعدم استهداف نفوذها في المنطقة بصورة مباشرة، أيضا وقف الحرب غير المباشرة بين الطرفين سواء عبر الهجمات السبريانية أو الاغتيالات أو استهداف الحلفاء الإقليميين. والنقطة الأخرى هو تحييد ملف المواجهة مع إسرائيل عن المفاوضات الأساسية مع واشنطن، إنشاء إطار اقتصادي إقليمي جديد تشارك فيه الصين وروسيا ودول آسيوية بحيث يتم تقليل الاعتماد على النظام المالي الغربي والدولار الأمريكي. والنقطة الأخيرة أن لا يبقى الاتفاق محصورا بين طهران وواشنطن فقط، وتؤمن إيران أن وجود وسطاء مثل باكستان والصين وسلطنة عمان وقطر قد يساعد على بناء الثقة وتخفيف الضغوط السياسية المتبادلة.
0: حظت كل من إيطاليا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا إسرائيل على وقف توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحكومة تقود الاستقرار وأفق حل الدولتين. وجاء في بيان مشترك لهذه الدول أنها تدعو حكومة إسرائيل إلى إنهاء توسيع المستوطنات وسلطاتها الإدارية وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين والتحقيق في الاتهامات الموجهة للجيش الإسرائيلي، وأشارت إلى أن الوضع في الضفة الغربية تدهور بشكل كبير. نتابع تعليق الحسين ديك الخبير في الشؤون الإسرائيلية من القدس، تحدث إلى وفاء توزري.
2: تحول وتقدم في المواقف الأوروبية اتجاه عنف المستوطنين في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني، ولكن حتى اللحظة هذه المواقف رمزية معنوية وليست إجراءات عملية حقيقية على أرض الواقع. بكل أسف لم تتخذ أوروبا أي موقف حقيقي لوقف هذا العنف أو استخدام إجراء اقتصادي، مثلا تعليق اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل. هذه أداة مهمة تستطيع استخدامها أوروبا، ولكنها حتى الآن لم تبادر إلى ذلك، علما بأن أوروبا هي الشريك الاقتصادي الأكبر لدولة إسرائيل. لذلك بتقديري أن هذه المواقف وهذه التصريحات لا تشكل أداة ضغط فعلية حقيقية على إسرائيل تجبرها على وقف الاستيطان أو منع الهجمات التي يقوم بها المستوطنون المدعومون من الحكومة ضد المدنيين الفلسطينيين في القرى والتجمعات البدوية وأعمال العنف والإرهاب التي تستخدمها هذه الميليشيات الاستيطانية، مما يعرف بمجموعات تدفيع الثمن وفتيات التلال المدعومة مباشرة من الحكومة ومن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. التفاصيل في هذا التقرير لمنال أرقوق.
3: المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أوضح في مؤتمر صحفي أن المنظمة تراجع تقييمها للمخاطر الناجمة عن تفشي فيروس إيبولا إلى مستوى مرتفع جدا على الصعيد الوطني في الكونغو الديمقراطية، مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنه عال على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. في جمهورية الكونغو الديمقراطية بؤرة الفيروس ومنطلق تفشيه، تحصي منظمة الصحة والسلطات قرابة 750 إصابة محتملة و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. وتم بحسب المدير العام للمنظمة تأكيد 82 إصابة مع 7 وفيات مؤكدة. وأكد المسؤول في هذا الخضم أن إيبولا يتفشى بسرعة في هذا البلد، لافتا إلى أن العنف وانعدام الأمن يعيقان الاستجابة لتفشي المرض. ويضع إيبولا تحديات كبيرة أمام منظمة الصحة العالمية، ففي ظل عدم وجود لقاح معتمد للسلالة المعروفة باسم بونديبوجيو وهي من أندر سلالات الفيروس، تجري المنظمة مناقشات عاجلة مع الشركات المصنعة بشأن اللقاحات التي يمكن تسريع اختبارها بتجارب سريرية خاضعة للرقابة.

0: اكتملت عند لجنة تحكيم النسخة 79 لمهرجان كان والتي يرأسها الكوري الجنوبي بارك شان ووك. قبل حفل الاختتام الرسمي يتم توزيع كثير من جوائز في فئات مختلفة، ومنها فئة أن سارتان روغار وأسبوع النقاد وبقية الفئات الأخرى الرسمية والموازية، لكن الأنظار طبعا تبقى متوجهة من الآن نحو أهم مسابقة سينمائية عالمية، الفيلم الذي سيمنح السعفة الذهبية والذي سيخلف الإيراني جعفر باناي الذي توج شريطه ان سامبل اكسيدون هنا قبل عام. وفي هذا العام من ضمن آخر العروض التي دخلت المنافسة وصفق عليها الحاضرون طويلا الشريط الإسباني لا بولا نيغرا بإخراج ثنائي، علما بأن قائمة المرشحين تتركز حول أسماء بعينها ومنها بافل بافليكوفسكي بشريط فادرلاند أو جيمس غري ببيبر تايجر. ترشيحات هنا وهناك، لكن تجربة سنوات عديدة تعلم متتبع فعاليات مهرجان كان بأن الترشيحات ذهبت مرارا في واد وصبت نتائج لجان التحكيم في واد آخر. باختصار شديد، الأمور الرسمية ستحسم في ليلة الاختتام الرسمية. كان بلا المرميد ميديا.
1: في الرياضة الغولف، ومتابعة لفعالية النسخة 50 من جائزة الحسن الثاني والنسخة 29 من كأس لالا مريم على مسالك الغولف الملكي دار السلام بالرباط، الحد الثاني استقطبان اهتمام وسائل إعلام دولية واسعة. في المتابعة الحسن جابري أحد موفد ميديا إلى الرباط.
2: في الرباط، خطفت جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس لالا مريم الأضواء مجددا، 50 نسخة من التاريخ، نجوم عالميون فوق الملاعب وحضور إعلامي كبير خلف الكواليس، قنوات تلفزية، إذاعات ومنصات رقمية، وصحفيون من مختلف الدول، الكل حضر لمتابعة دورة استثنائية بطابع عالمي. أكثر من 50 صحفيا أجنبيا حضروا لتغطية الحدث من دول أوروبية إفريقية آسيوية وعربية ومغاربية، وتنظيم المغرب للبطولة يعكس صورة البلد الذي يطمح نحو الأفضل. نستمع لمالك بن حمودة، صحفي تونسي حضر لتغطية الحدث.
3: اليوم أنا جد سعيد أني موجود في المغرب، البلد اللي عرف كيفش

La sélection live de la semaine. Dire Straits. Santana.

والجامعات الترابية بصفة استثنائية عن العمل يوم الجمعة 29 ماي الجاري، وذلك بمناسبة عيد الأضحى. أصدر الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي مرسوما يقضي بإنهاء مهام رئيس وزرائه عثمان سونكو ومهام حكومته مساء الجمعة بعد أشهر من التوتر بين الرجلين. أعلن جابرييل أتال رئيس الوزراء الأسبق والأصغر سنا في تاريخ فرنسا أنه سيخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل ليصبح ثاني شخصية وسطية بارزة تنخرط في السباق لاختيار خلف لإيمانويل ماكرون في مواجهة اليمين المتطرف. وقال أتال البالغ 37 عاما إنه لم يعد يحتمل هذا النوع من السياسة في فرنسا، معتبرا أنها باتت تقتصر على إدارة التدهور لا أكثر. وسبق لرئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب حوالي 55 عاما من اليمين الوسط أن أعلن الترشح للرئاسة، وكذلك فعل جون لوك ميلانشون حوالي 74 عاما رئيس حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي. في إطار الدينامية المتواصلة التي تنهجها المدير العام للأمن الوطني في المغرب لتحديث منظومة العمل الأمني والارتقاء بالتقنيات المعتمدة في الأبحاث الجنائية، تعززت مهام الشرطة السينوتقنية بتخصص أمني جديد ونوعي يتمثل في البحث عن الرقاقات الإلكترونية. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني لمواكبة تطورات الأنماط الإجرامية وضمان جاهزية المؤسسة الأمنية للتعامل مع التحديات التي تفرضها الجرائم الحديثة والمعقدة. ويرم هذا التخصص الجديد مساعدة ضباط الشرطة القضائية أثناء تحقيقاتهم في الجرائم السيبرانية، ولا سيما في قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال في المواد الإباحية والإرهاب. وتتمثل هذه المهمة الجديدة التي انضافت لقائمة المهام التي تطلع بها الكلاب المدربة للشرطة في البحث عن الأجهزة المعلوماتية التي يشتبه في حملها لبيانات إجرامية من شأنها أن تفيد في تقدم التحقيقات سواء داخل مسارح الجريمة أو في المساكن ومختلف المقرات المشتبه بها كالهواتف النقالة، الحواسيب واللوحات الإلكترونية. في الرياضة، فاز الكوكب المراكشي بثلاثة أهداف لهدف مساء الجمعة على النادي المكنسي برسم الدور 21 من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم، وبذلك ارتقى الكوكب إلى المركز الثامن برصيد 26 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النادي المكناسي السابع ب 27 نقطة. وكان اتحاد طنجة عن نفس الدورة قد فاز على مضيفي المغرب الفاسي بهدف دون رد مساء الجمعة، مما مكن الاتحاد من الارتقاء إلى المركز التاسع.

كل أسبوع نجلس مع صناع السينما لنفتح الكواليس، نكشف الأسرار ونشعل النقاش. من الفكرة إلى الشاشة إلى طاولة الحوار. كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.

لكل إنسان قصة، ولكل قصة درس يشبه البصمة. رحلة عبرة نشاركها معكم في درس من الحياة مع خديجة الفحيصي، كل سبت وأحد بعد موجز الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: حياة أونلاين، حنان السوري.
2: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. بزاف منا بعض المرات سورتو في الليل ملي كيمرض لنا شي حد او لا كنحتاجوا انا نعرفوا الصيدليات اللي كاينين في مدينتنا او لا صيدليات الحراسه اللي كاينين، ما كنقدروش اما خصنا ندخلوا لجوجل او لا ندخلوا الانترنت بصفه عامه باش نلقاو. كاين واحد مجموعه من الشباب مغاربه تبارك الله عليهم اللي هما داروا واحد المبادره رقميه سموها فارما 24، هو واحد تطبيق مغربي 100% اللي هو مجاني وكيقدر يجاوبك في لحظة. سعيدة جدا أنني نستضيف عضوين من هذا الفريق اللي هو تبارك الله مجموعة من الشباب المغاربة. سعيدة جدا أن يكون معايا حمزة دليل اللي هو أستاذ اللغة الفرنسية وهو كذلك متطوع مع الفريق مطور للتطبيق. مرحبا بك معي حمزة.
3: حبك جنة وشكرا بزاف على الاستضافة.
2: مرحبا. معي كذلك هشام والديدة اللي هو مستشار ومطور أعمال رقمية ومتطوع مع الفريق المطور للتطبيق. مرحبا بك معي هشام.
4: شكرا شكرا على الاستضافة.
2: مرحبا بكم. أنتم جوج كتمثلوا الفريق، يعني شحال بكم في الفريق حمزة؟
3: احنا في التوتال يعني

0: في الفريق
1: كنت تشاوروا وكيعاونونا الناس بزاف
0: واللي ماشي نشاط في الحال اذا شحال بكم
1: لا دابا حنا نصوم اون فامي اون فان كونت حنا صاوبنا واحد ليدي اوني اون تراد لا ديفوندر سيتو الناس كتعجبهم كيقول لك انا معاكم دابا بوغ لو مومون كاين شي وحدين بارطاجاوها كاين شي وحدين ما كنعرفوهمش كاع
0: مزيان كيفاش جات الفكره ديال انكم ديروا حيت ملي كنشوف التخصص ديالك مثلا حمزه بعيد كل بعد عن عن عن الصحه يعني عن شنو اللي خلى شكون مول الفكره بعدا في البدايه
1: دابا الفكره حنا كنهضروا على الكونسيبت ديالنا اون جينيرال هو كريي اون ليزون فيرتويل يعني حنا كنزيدوا واحد الانسان كيقلب على واحد الحاجه مع هذيك الحاجه كتكون هذيك لا ليزون يعني حنا ما كنقولوش مثلا هذا تكنيسيان هذا يعني تروفي لا سوليسيون هذيك لا ليزون
0: قبل ما نهضروا على كل واحد فيكم في الفريق شنو الـ الـ يعني الدور ديالو كيفاش جات الفكره ديال انشاء تطبيق يقرب الخدمات الصحيه من المواطن
1: ان بروبليم ان بروبليم اللي كنعيشوه كاملين وانا طون سوفير هو كتقلب على فارماسي كتقلب على فارماسي تي شيرش توجور لهداك لو سيرفيس لو بلي بروش صافي فاش بغينا حنا نبنيو الكونسيبت الكبير ديالنا لقينا بان هذاك الدومين ميديكال حنا نوسون با دي ميدسا حنا ما عندنا حتى شي علاقه بالدومين ميديكال حنا سيرفيس انفورماتيك ما كنبيعو دواء ما كنشريو دواء
0: وسيط
1: لا ماشي وسيط حنا هو واحد ليسباس كيقدر يدخل منه الطبيب يحط البلاكه ديالو بوين هادي غنقدر جوفي اكسبليكي ابري وكيقدر المريض يدخل يلقى البلاكه ديال داك الطبيب وكيكونتاكتيه نيشان لحقاش حنا ماشي كنحسبوا لنا اش كيدخلوا ما كنكوميرسياليزيوش حنا في يعني ليدي تبنات على هذا الاساس
0: انكم تجاوبوا على واحد الحاجه اللي هي كاينه في بزاف يعني كيقلب عليها المواطن المغربي اديستونس واخا ملي كنقولوا اديستونس كنقولوا تطبيق كنقولوا تخصص ديال هشام والديدا ملي كنقولوا تطبيق رقمي مغربي 100% سميتو فارما 24 يعني كيساعد المستخدمين أو الزوار لهذا التطبيق أنهم يلقاو خدمات صحية قريبة منهم الزائر لهذا التطبيق شنو غيلقى؟
2: ألوغ اللي كان بعد في الأول المشكل اللي كان عندنا بين الزائر ولا المهنيين اللي في الدومين ميديكال سيكو كيفاش غادي نوصلوا لهم لو ميساج باش انهم يفهموا حيت اوني داكور دابا راه الناس كلهم اوني تو سور لي ريزو سوسيو زعما كلشي كيدخل موقع التواصل الاجتماعي ولكن ولا واحد المشكل ديال انه الناس ولاو كيزربوا في سكرولين في كلشي دونك اشنو كيوقع كان خصنا نبسطو حيت ليدا كبيره دونك خصنا نبسطوها في مواقع التواصل الاجتماعي باش الناس يفهموها دغيا في واحد 3 4 سكوند 5 سكوند ولا في اون سول ايماج تصويره وحده الناس يفهموا كيفاش
0: شنو هذا التطبيق للصالح علاش غادي يتيليشارجيوه
2: اي حيت دابا التحدي اللي تيكون هو الناس ولاو عندك 3 سكوند الاولى الا ما حبستيش باش يشوف باش يفهم بالزربه غادي يدوز التطبيق ما غاديش يتعرف الوغ كو راه هو غادي يعاونو حل المشكل الكبير اللي عندنا في المغرب
0: صح وهذه نقطه كدار عليها انت نقطه تقنيه مهمه لانه شد الانتباه لواحد التطبيق اللي هو جديد على منصات التواصل الاجتماعي دير لي انت هاد بحال اللي غدير لي هاد الفيديو شرح لنا شنو هو التطبيق انا كمواطنه علاش خصني نتيليشارجي التطبيق
2: كاين عندنا واحد المشكل اللي كنعرفوه كاملين في المغرب هو باغ اكزومبل في الليل كنخرجوا كنقلبوا على فارماسي دو غارد كتبقى كيديروا كتكون واحد الورقه كتكون حدا لي فارماسي كتمشي لا فارماسي كتلقاها ساده هذا المشكل عندنا حنا عطينا اكسي لي فارماسيان وعطينا اكسي للناس الفارماسيان غادي يقول لك انا حال الناس غادي يدخلوا للتطبيق غادي يعرفوك راه هذيك لا فارماسي حاله ولا لا لوكاليزاسيون ديالها الطريق منين غادي يدوز نيميرو تليفون ديالها باش يعيط ليهم يسول الا بغى شي ديبلاصه باش يسول واش عندهم هذاك الشيء اللي محتاج الدواء ولا شنو محتاج دونك حلينا اول حاجه هو هذا المشكل ثاني حاجه بارابور لي ميديسان الوغ لي ميديسان كاملين شي مرات كنمشيو شي بلاصه كنكونوا نقدروا نكونوا ما عارفينش شي بلاصه ما عارفينش لي ميديسان اللي كاينين مع دونك كنقدروا ندخلوا
0: التخصصات كذلك
2: طبعا كل شيء اي واحد مهني في الصحه يقدر
0: يعني انتم التطبيق ماشي فقط حيت هو سميتو فارما 24 ولكن هو ما تخصصش فقط في الصيدليات
2: حيت في الاول اللي بدات بالصيدليات فاش لقينا انه راه الناس تجاوبوا مع هذا المشكل ديال الصيدليات قلنا علاش ما ندخلوش قطاع صحي كامل حيت غادي حيت كاين مشكل في كل شيء وغادي نقدروا نقربوا القطاع الصحي من المواطنين من الناس
0: والخدمات الصحيه من غير صيدليات والاطباء حمزه، شنو اللي عندكم داخل في الابليكاسيون؟
1: المهم هو هذا لو سيستيم اللي

0: Si Hichem, ce qu'on a appelé système des 3 secondes. Mm. La Pharma 24, il est construit là, l'ensemble de roquettes. Il y a une roquette en permanence. Une roquette le serveur qui est calculé. Maintenant, utilisateur, bras médecin, qui est géolocalisé, il est là. En ce qui concerne les autres domaines, la même chose. De même. Il y a en gros, il y a juste des services, mais c'est un moins bien. Service 1, la localisation au téléphone. Ou dis-moi quand t'es le plus proche. Service 2, hal de bonnes choses. Quand ils trouvent les cases, maintenant d'abord halien, ils peuvent rentrer. Ils vont voir. Ils les pharmacies de Benin, ils vont quelques uns. Un dôme ouvert. D'abord dit ouvert avec le bouton en vert. Là un dôme ou similaire de l'application bureau, de l'application mobile, un d'application bureau ou les quêtes faire. Au bout de 3 secondes.
1: حنا
0: الوعاء اللي حاولنا نجمعوا فيه وكان عندنا مشكل ديال لا فيريفيكاسيون يعني راه عندنا حنا لا كونترينت لحقاش خصني نفيريفي ليك بلا ما ناخذ عندك حتى شي دوني دي تو المعطيات الشخصيه حنا ما كنتعاملوش بها ما كنسنيوش دي كونطرا ما كنصيفطوش دي زيميل يعني بحال كنتعاملوا اميكالمون كنفيريفي ا ديستونس بلا بصح فوزيت ميدسا جابروف لحقاش واحد اخر محتاجك حنا هذا هو لو بيزوان
1: انت كنت كتفيريفيو يعني واخا من غير الصيدليه الاطباء شنو
2: كاين لابوغاتوار كاين لي زومبولونس
0: كاين زي ثيرابوت
2: لكن لي كيني
0: بارافارماسي
2: لي بارافارماسي حتى هما
1: ممتاز
2: صافي هادشي اللي كاين حاليا
0: كاتيجوري الطوطا
1: هضر هشام على بني من لال واش تطبيق جهوي خاص فقط بني ملال ولا هو تطبيق خاص بال يعني او نيفو ناسيونال
2: لا او نيفو ناسيونال دونك اي واحد في المغرب عنده اكسي ليه اي اي اي مواطن عنده اكسي ليه في المغرب واي واحد في القطاع الصحي في المغرب عنده ليه اكسي دونك باش يحل المشكل في المغرب
1: مشكل عام واخا حمزه شنو اكثر الصعوبات اللي واجهتوها في يعني في تنزيل هذا التطبيق واش كانت صعوبات تقنيه اللي ربما نهضروا عليها مع هشام او لا كانت صعوبه ديال الاقناع الناس اللي هما كيخدموا في المجال الصحي انهم يدخلوا عندكم وينخرطوا معكم في التطبيق او لا تسويق التطبيق وتعرفوا عامه الناس
0: دابا حنا صراحه دابا حنا كانت عندنا هذيك لا كونترانت اللي عندنا حقاش قلت لك حنا 13 مختلفين ديتو راه شي كيشرق شي كيغرب ابليكينا لو سيستيم بيناتنا حنا كريينا ديك لا ليزون بيناتنا حنا كان عندنا لوبجيكتيف هو الفكره تمشي ما سوقناش شكون اللي دار ولا دابا خرجنا للتيرا لقينا بالله طحنا مع مشاكل بانه بزاف ديال لي زابليكاسيون داروا مشاكل الناس معطيات شخصيه كيتكوميرسياليزاو ايتترا خدمنا على داكشي حاولنا نخدموا يعني حاولنا
1: انتوما ما كتخدموش بمعطيات الشخصيه لكن قول لي انتوما كيف ما سولتك التطبيق شنو النقطه الصعيبه اللي كانت فيه واش التطبيق من الناحيه التقنيه انكم ديروا تطبيق تكريوا تطبيق او لا انكم تقنعوا الاطباء والصيادله والناس اللي عندهم مختبرات انهم ينخرطوا معكم ولا انكم تسوقوا التطبيق
2: هو كانوا تحت ياس من كاع الجوانب الصراحه كاينين الا هضرنا في قطاع الصحي المهنيين كاين اللي ما كيتيقوش كاين اللي كيخاف على لي دوني ديالو كاين وكتفهم هذاك الشيء حيت سي نورمال غادي يقدر يوقع كان واحد لو كوتي من هذا الاول كان عاوتاني في الاول المشكل ديال انه الناس ما تيفهموش اشنا هو هنا فين عاودنا خدمنا على لو ميساج كيفاش غادي يتعطى لو ميساج ديال راه لابليكاسيون راه لي دوني ديالكم يسون بروتيجيو اصلا ما كتعطيو حتى حتى كوردوني راه لي كوردوني اللي عندكم راه ديجا كاينين في جوجل
0: بانو كلادريس بانو
2: لادريس نيميرو تيليفون داكشي راه ديجا عندكم في جوجل
1: يعني ماشي شي حاجه خاصه
2: فوالا مي كاين ناس اللي كيخافوا في الاول باش انه غادي يدخلوا غادي انستالي شي حاجه عنده في البي سي
1: اللي خاف نجا زعما راه مساله
2: بيان سور بيان سور
1: ملي كنهضروا على العالم الرقمي كنهضروا على انه يعني الاختراقات كنهضروا فبالتالي انتم كيفاش طمئنتوهم هادو الاطباء
2: حنا فين حاولنا نخدموا على نبدلوا لو ميساج وريناهم في الاول كيفاش كدير لانستالاسيون عندهم في البي سي كرا شي حاجه اللي ما عندهاش اكسي لي دوني ديالك ثاني حاجه انك راه ما كتعطيش لي دوني اللي كيدخلوا لابليكاسيون سي لي دوني اللي كاينين ديجا في جوجل لادريس ديالك نيميرو تيليفون ديالك وسميه ديال لا فارماسي
1: يعني المعطيات اللي ديجا هو مبوبليها في جهه اخرى
2: مبوبليها ودايرهم في البلاك دونك هنا بدا شويه كتبدل ليدي كاينين عاوتاني ناس اللي ما كيأكسبتوش في الاول وحنا كنفهموا زعما الناس اللي ما كيبغيش كاع حتى يسمع ليك تيسمع ليدي هذاك الشيء تيكون مشكل في الاول مي ابخي فاش بداو تيشوفوا لي فارماسي اخرين لي ميدسان كيدخلوا ايتترا بداو فوالا بداو تيتشجعوا الناس ابخي جا مشكل ديال التسويق ديال كيفاش اننا غادي نوصلوا هذا لو ميساج
1: ملي كنقولوا التسويق

0: هي الترويج، لان انتم مجاني، انتم التطبيق لحد الساعه مجاني.
1: مجاني مجاني
2: وغيبقى مجاني.
0: غنشوفوا
1: كل شيء ممكن.
2: اون فايكسبليكي
0: كومون الناحيه التقنيه انت تقدر بالعاطفه.
1: انا بيزنس مان هو
0: الترويج. شنو النقطه اللي كانت صايبه؟
1: غيبقى مجاني. الوغ الترويج المشكل اللي كان فيه هو كما قلت لك، ولينا عايشين في واحد العالم ديال السرعه. دونك كان خصنا نوصلوا دابا حيت لي دا كبيره، مي خصها توصل في واحد جوج ديال الجمل. دونك هنا فين كان التحدي في الاول. من بعد فاش ولينا كنخدموا مزيان على الجمل، على اشنا هي
0: لابليكاسيون،
1: لو ميساج كيجي قصير ومفهوم، تما بدينا كنشوفوا رسول من عند الناس. الناس بداو كيديروا لي انستالاسيون، بداو كيديروا، وعاد كيكونوا عاوتاني تحديات تقنيه اخرى في لابليكاسيون، في لي ميساجور باش تقاد، باش نحلوا شي بوغ الا كان، باش دونك جينيرالمون هادشي اللي كاين. وراه ما كاينش حاجه ما فيهاش تحديات.
0: طبعا تحديات كيف ما كاين تحديات، كاين الناس اللي هما ما تاقوش في الاول ومن بعد اقتنعوا، وكاين الناس اللي هما كيكونوا كيشجعوا من البدايه. لقيتو نتوما تشجيع وترحيب؟
2: لقيناه بجوج. فهمتيني، لقينا واحد الشخص لا داعي لذكر اسمه، تلقى لنا واحد الاسطوره في بني ملال، يعني اوليو باش تعاوني ولا تخليني غير ابار، قال لهم راه فاش غادي تدخلوا غديروا مود باس، غياخذوا لكم المود باس ايتترا. ولكن ابخي الناس فهموا. فاش نقول لك انا لحقاش لانستالاسيون راه كيديرها غير هذاك اللي بغى هذيك البوطونه الخضراء ديال اوفير بوين بوحدو، كيطلب لو سيرفيس.
0: هذا السيرفيس
2: على دوموند
0: هادو المهنيين. كتهضر
2: المهني بغيتي طلع البلاكه ديالك، راه ما عندها حتى علاقه بالبي سي ديالك، كتدخل هادوك لي انسكريبسيون صافي.
0: هذا هو اللي شرح لنا انه طمنتو نتوما الناس اللي هما مهنيين. بالاكيد
2: دير غير انسكريبسيون.
0: واخا
2: الناس ما كيدخلوش حتى حاجه، اكسي ليبر.
0: واخا هضرتو من البدايه وانت كتاكد على انه حنايا ماشي وسيط، حنايا كنقربوا. كتقول بان التطبيق احنا ماشي وسيط ما بين المريض والخدمه الطبيه، وما كنقدموا مواعيد، ما كنعطيو استشارات، اولا كتحدوا زيارات ولا والو. واخا علاش كتركزوا على هذه المساله هذه؟
2: لحقاش ملي هضرتي على التحديات تلقى بزاف ديال الناس تيقول لك قالوا هالينا، راه شوف هذا راه سي دي فيدباك. هادشي كنقول لك راه ماشي من عندي، راه الاخوان اللي كيقولوا قال لينا بحال واحد لو ميدسان حدا فارماسي البشرى بني ملال.
0: شوف ما قال لا قالوا قال يا
2: لا لا لا لا شوف بور ديفلوبي لو برودوي هو سؤال.
0: اولدي شوف الانتقادات دائما كتجي، والشخص الذكي هو اللي كيلتقط الانتقاد اللي فعلا كيخليه يحسن من
1: المسكين.
0: انتقاد البناء اللي وغيكون نتوما بالاكيد جاكم انتقادات بناءه اللي خلاتكم تحسنوا من التطبيق، من طريقه ديال الترويج ديال التطبيق. بالاكيد
1: بالطبع كاين واحد اللي كان معنا حتى هو في الفريق، كانت الخدمه ديالو هي هذه، كيدخل التطبيق وكيبدا يعيب، تيعطي داكشي اللي ما عجبوش، وكنبقاو نادابتيو اشاك فوا على حساب هادشي، حيت ضروري ما يمكنش حنا نقدروا.
0: ما فهمتش النقطه.
1: كان واحد معنا الدور ديالو لا لا باقي زعما لو رول ديالو هو انه يدير الدور ديال ليتيليزاتور وينتقد.
0: هذه بحال اللي كيديروها حتى مثلا في الجيمين باغ اكزومبل، كيخرجوا لعبوا كيعطيو دي تيستور. ياك الناس اللي غيتيستيو هذاك
2: هو ان جيمر في الاصل، والله الا جيمر بالله.
0: دونك هو جاب لو برينسيب
1: اكزاكتومون. حيت انت ما غتقدرش تشوف انت فاش كتكون وجهه نظر ديال ديفلوبر. بيان سور انا الا جيت غير نهضر في الدومين ديالي مثلا غادي نصاوب بوبليسيتي، راه ما غاديش نعرفها واش زوينه. انا تقدر تبان لي زوينه، ولكن فاش نلونسيها يقدر ما تعجبش الناس. دونك ضروري خص يكون شي واحد.
0: انتما كتلونسيها واحد النطاق اللي هو كيكون محدود وكتعرفوا الفيدباك عاد كتطلع.
1: لا دابا ملونسيها 100% ما خصها والو. غير كان في الاول زعما كنا كنحاولوا اننا نجمعوا الماكسيموم ديال الانتقادات من عند الناس اللي غادي يدخلوا يستعملوا باش نديفلوبيو على حساب دوك الانتقادات.
0: هذه نقطه زوينه ومهمه. كنقولوا تطبيق مجاني في مجموعه من الشباب، وانتم في التقديم تصرون على انكم متطوعين مع الفريق المطور للتطبيق. انتم بني ملال وكاين بعض العناصر في الدار البيضاء ياك،
2: مدن مختلفه
0: ومدن
2: ماشي
0: اخرى
2: غير
0: ماشي غير
2: جو بو لي سيتي كاع.
0: بيان سور
2: معنا واحد السيد زكريا كيف فرقنا الفلاير، هذا كاين في طنجه. معنا ايوب، هذا واحد الراجل مزيان الله يعمرها دار من وجده، لحقاش لو بروميير فارماسيان اللي دار الانسكريبسيون وعطانا البي سي ديالو حتى هو من وجده فارماسي النجاة. معنا جوج دراري محمديه، السي عبد الله والسي ادم، كيفرقوا الفلاير. انضم لنا ديغنييرمون السي مصطفى كاين فاس.
0: يعني انتم تبارك الله عندكم تمثيليه في كل مدينه مغربيه، عندكم الشخص اللي كيمثل. وهذه مساله زوينه
2: كيدخلوا معنا.
0: دابا اللي غيسمعونا الناس
2: نعم
0: يقول لك الشباب انتم كل واحد

0: واحد انت يا استاذ في الليسي وانت عندك
1: تنويت اهلي ولا الدريس باش يعجبهم الحال فقير وصالح.
0: شوف تحيه للتلاميذ ديالك.
1: تحيه للتلاميذ. تحيه للاساتذه. السابع والثامن هذا العام.
0: سبعه والثامنه. اذا ما عندكش الجهوي ما عندكش الوطني.
1: الحمد لله الحمد لله ربي شاف
0: الجهوي. ولكن احنا
1: كنقولوا للجهوي. تحيه للمدير اللي خلانا نجيو.
0: جميع التلاميذ الله يعاونكم الله يوفقكم في الامتحانات وان شاء الله ما تخافوا ما تدهشوا ديروا اللي عليكم ويكون خير. واخا متطوعين كل واحد والمجال ديالو. انت مجال ديالك مجال التسويق الرقمي والديجيتال كل ما هو. واخا شنو رابحين نتوما من هادشي؟
2: ما غتكونش شي حاجه طونك هي بروجي اكسبيريونس كتعلم فيها بزاف د الحوايج اللي واخا ما غتربحش فلوس حيت ماشي ديما كنقلبوا انا نربحوا الفلوس. كتربح حتى اكسبيريونس كتربح دي كونتاكت ناس اللي غادي تقدر تاخذ الفلوس انديريكتومون. دونك غير لو في ديال اننا باغ اكزومبل غادي نجيو غير لهنا بو بريزونتي لابليكاسيون راه تلاقينا مع بزاف الناس دوزنا دي اكسبيريونس اللي واخا ما ربحتي فلوس ولكن خديتي دي اكسبيريونس اللي يقدروا يعاونوك فلوس من بعد.
0: صح ماشي ويقال معرفه الرجال كنوز ياك. وانت
1: فارما 24 اون برينسيپ هو واحد لو سيستيم حنا غادي نخليه ان شاء الله اوتونوم. حنا مشينا من داك بحال قلتي داك المساعده بازيك ديال عافاك عاوني يعطيني فلوس عافاك عاوني يعطيني فلوس. لا حنا بغينا نكريو سيستيم كي اليمونتي راسي براسو ودوك لي سيرفيس الاخرين اللي غادي يكونوا تيكونوا سو فورم دو كوتيزاسيون يعني كي فون با ديباسي 50 درهم. ماشي هادو علاش كنهضروا دابا فاش كنقول لك تليفون لوكاليزاسيون جوست بو اكسبليكي هادوك لي سيت كادي غير فابور افي. دابا هادشي شنو غيعطينا؟ دابا انت ايتيليزاتور عطيتينا ان شيفر واستعملتي فوزافي بينيفيسي يعني نفعتي ونفعتينا. هذاك لو بروفيسيونيل اشنو غيستافد؟ انه حط البلاك ديالو داك لو بانو حطو كيدور 24 سيو 24 اي واحد يشوفه في المغرب
0: اشهار
1: او ميم طون عاوننا. لحقاش كاين واحد السيد محتاج طبيب كاين واحد السيد محتاج كينيزيثيرابيوت كاين واحد السيد محتاج بارافارماسي راه كاين لو سيرفيس هادشي صافا كريي ان ترافيك ابري هاد لو ترافيك صافا فاسيليتي لا تاش بور نو غادي نجيبو ان سبونسور بواحد الطريقه اللي زوينه
0: ان شاء الله. التطبيق الان متوفر على بلاي ستور فقط و اب ستور قريبا
2: راه ختامين عليه دابا قريبا غادي تلونساتها في الاب ستور حيت كاينه واحد الشريحه كبيره ديال الناس اللي كيخدموا بايفون دونك ضروري
0: يكون اوكي. من ناحيه التقنيه هشام انت اللي يعني هذا المجال ديالك من ناحيه التقنيه شنو كان اصعب جزء في بناء التطبيق؟
2: كنت اصعب جزء كان هو اننا نوصلوا الفكره للناس. هذه هي كانت في الاول اصعب جزء.
0: اما من ناحيه التقنيه ما كانش مشكل
2: من ناحيه التقنيه انا صراحه ما كنتش داخل في الناحيه التقنيه ديال التطوير. لا انا كنت دخلت اكثر في كيفاش انه الانترفاس والتطوير ديال التطبيق يكون سهل
1: الخدمه ديالو
2: والميساج بوبليسيتير كيفاش نسهلوه للناس. هنا كان التدخل ديالي. اما في التطوير ديال التطبيق ما كانش عندي صراحه.
0: شنو كان انت كنتي من البدايه؟
1: لا ماشي في التطوير بلاتي.
0: لا ولكن كنت حاضر ولا ما كنتش حاضر؟ عاودوا لي
1: حاضر لهادشي.
0: يلا شنو
1: دابا كاين السي عبد الكريم العنبري هدف جديده خدام في لوسيبي ديزاين تو سكي ديزاين كاع هذاك الشيء اللي كتشوفوا في لاباج ولا في اللوغو راه هو اللي كيصايبوا لينا تخدموا معي بار تليفون لو بلوس اوفر وكي ديفلوب
0: وانت ما تطبيق ضروري تخدموا عند بعد
1: كاين ادم الفاري ولد بنيامين اللي حتى هو حي الهدى خدام معنا في الديفلوبمون. كاين عندنا واحد الوليد زوين استاذ فخور يبقى خريج ديال المدرسه ديال واحد سميتها 1337 حتى هو كيعاوننا في الديفلوبمون مزيان واشاك فوا كنحتاجوا عندنا عاوتاني ناس اخرين.
0: واخا انت كمتخصص في هذا المجال وكمستخدم وكا واحد اللي بيان سور كتستخدم دوطخ ابليكاسيون شنو اللي ناقص في الابليكاسيون كتشوف اللي ناقص فيها سواء في الواجهه ديالها وعندكم موقع كذلك؟
2: لا كاين غير ابليكاسيون
1: لكن الموقع ولكن اون سو باس سور لابليكاسيون لحقاش لقينا الفيدباك
0: وهذا
2: هي ما غاديش يدخلوا الموقع دونك الموقع غادي يكون دار غير في الاول من بعد ما الناس واحد ما غادي يدخل الموقع
1: باش ما كيستعملوش بزاف كيمشيو للتطبيق.
0: التطبيق هو دابا اللي رائج. التطبيق شنو كتشوف من حيث الالوان من حيث يعني الواجهه مشجعه؟
2: بيان سور مشجعه وسهله لاي واحد يقدر يستعملها واخا ما يكونش فاهم ولا كاين الناس اللي ما تيكونوش بزاف عندهم مع التليفون وهذا سهلناها.

0: واخا ما يكونش فاهم ولا كاين الناس اللي ما تيكونوش بزاف عندهم مع التليفون وهذا, سهلناها ما امكن باش ان الناس كلشي يفهموا لو ميساج يفهموا لاش كتصلح وكيجيهم سهل انهم يدخلوا يشوفوا
1: اللي قاريو اللي ما قاريش
0: اللي قاريو اللي ما قاريش كاينين تصاور كاين حتى تصاور
1: شي بنقول لك اهتميتوا بفئه كبار السن
0: اييه
1: حتى هما يقدروا
0: يستعملوها وسهله بزاف غاتجيهم سهله بزاف
2: وكاين حتى واحد الفئه اخرى ولكن الون تيرم واش نقدر نقولها
1: طبعا بغيت نسولكم شنو مستقبلا كيفاش بغيتوا تطوروا نتوما هذا التطبيق هذا اولا ربما يتوسع
2: دابا حنا اي برودوي عندنا فارما 24 لا ميم شوز غادي نديروا ليه فيرسيون سيميلير ماشي دابا اون فيرسيون بارلونت لي مال فوايو والناس اللي ما كيشوفوش حتى هما من حقهم يستعملوا التطبيقات يعني اون فوا سمعوا ولا كان شي واحد مسكين ما كيشوفش كيسمعنا دابا راه حتى هو فكرنا فيه
1: يقدر يستعمل الابليكاسيون
2: من بعد لا غتكون بوحدها لحقاش هذيك غتكون كبيره لحقاش هذه الابليكاسيون اللي خدامين عليها اونكور صغيره بزاف حتى من لو مود سومبر ما درناهاش فيها علاش تتولي تفكر في ذاك الكيلو اوكتي لحقاش كاينين فئات هاد الشركه اللي مسكين عنده تليفون دير 300 درهم
1: برافو عليك
2: فهمتي
1: خاصو حد تركزوا في هاد النقطه هذه ممتاز الاي اي غتستعملوه في ولا مستعملين
0: حاليا مازال
1: تقدروا ديروا شي اجون اي اي وسط لابليكاسيون
0: حاليا بعدا ما كاينش زعما ما كايناش فكره ديالو ولكن بعد
1: انا عطيتك فكره
0: كاينه هذه الفكره عرفتي علاش حيت راه من هنا للقدام
1: حيت من هنا كنهضروا على لي زاجون
0: انك انك خبير زعما في السوق الالكتروني وكنخدم بالاي اي بزاف واللي حيد عليا بزاف ديال الخدمه شخصيا لي زابليكاسيون من هنا واحد 5 ماكسيموم غادي يوليو كاملين كيخدموا بالاي اي دونك ضروري غادي خصنا نقدروا ديك الساعه ندخلوا انا جون اي اللي غادي غير تسولو يجاوبك
2: كيلكو طاش
0: لا غادي غير تقدر تسولو يجاوبك زعما كونفرساسيون تسولو فارماسي اللي حاله قريبه ليا يقدر يجاوبك
1: حتى فيريفيكاسيون زعما تقلب
2: راه جاو شي وحدين بغيت نزرعوا علينا بزاف ديال المدن وراه هادشي يكون عنده تبعات قانونيه ما بغيناش نلجؤوا للقضاء
1: لا حنا شوف حنا خلينا في الجانب الايجابي
2: فيريفيكاسيون
1: متطوعين وهدفكم نبيل هو تقريب الخدمات الصحيه
2: وناس حنا ناس واقفين على التطبيق مجمعين
1: برافو عليك وانا كيعجبني الحماس ديالك انت هكا كتكون في القسم
2: سولي التلاميذ هو صراحه هادي بيزار لا ما كنهضرش معاهم بالعربيه كاع كيلكو مون فرونسي شويه ديال لي ميم صافي وصا باس المهم حنا غاديين تندوزو الحمد لله
1: شنو تبغيو تقولوا في الختام رساله
2: شحال ديال الوقت
1: عطاني 30 ثانيه ماكسيموم عندك انت ولكن رساله سواء ليكيب اللي معاكم سواء الناس اللي باقين ما تعرفوش على التطبيق
2: شكرا والله يثبت الاجر لحقاش هادشي فيه اجر لاي واحد عاوننا سواء بارطاج سواء بهضره زوينه وان شاء الله حنا راه خدامين راه الفيدباك راه كنخدموا عليه وراه كاينين دي روبريك كاين بزاف دابا شتي بينا نهضر لك غير البرولونجمون ديال فارما 24 غير ناخذوا الوقت بزاف
1: ان شاء الله في حلقه
2: حنا خدامين
1: حنا خدامين يتوجدوها نهضروا عليها
2: ان شاء الله
1: صافي
2: يلاه خلاص نتوما حنا كنعرفوكم دابا انتوما وكنعرفوا لاباج ديال المعلومه غابره كنسلموا عليهم هما اللي بحال قلتي عطاونا واحد لو برومي هذيك الكاميونيتي الاولى اللي عرفونا وعرفونا على ناس من فاس ومن كناس
1: شوف حياة أونلاين منصة لكل الشباب المغربي مرحبا بكم هشام
0: كنشكروا الناس اللي كانوا اللي في الاول خدموا داروا مجهود على التطبيق واخا ما كيتسناو والو ما كيتسناوش فلوس ولا ما كيتسناوش شي حاجه وكنشكروا حتى الناس اللي في الاول تاقوا في ليدي وبداوا بادروا وكنشكروا حتى الناس اللي ما تاقوش في الاول حتى هما عطاكم
1: دفعه
2: لكم حتى هما ما يديروا لا
0: سكريبت حتى هما تيعطيو دفعه فاش ما كيتيقوش يعطوك دفعه حيت من بعد غادي يرجعوا
1: حيت كيولي عندك دفعه
0: مابقاش عندهم لو شوا ما غيبقاش عندهم
2: ما عندناش بلاك ليست ما كايناش لا ما خصهاش تقول اكسي اوفر
1: لا واخا كاين في العالم الرقمي بلوك ولكن
2: لا ما كاينش والله
1: ما كاينش تستعمل بلوك انت
2: لا
1: حمزه دليل استاذ اللغه الفرنسيه ومتطوع مع الفريق مطور لتطبيق فارما 24 مرحبا بك نورتينا استاذ هشام والديدا مستشار ومطور اعمال رقميه ومتطوع مع الفريق المطور للتطبيق فارما 24 مرحبا بك حتى انت نورتنا ومزيدا منا التوفيق ان شاء الله شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام اراكم والقاكم في حلقه جديده من حياه اونلاين في امان الله.